على سيدنا محمد وسلم تسليما. مقصد القصيدة الدعاء والشكر جالبة إن شاء الله تعالى للزيد والنصر، وهي مقولة في مسكن قائلها طوبى، حرصها الله تعالى من كل مكروه ومخوف بجاه من هاجر القائل إليها لإحياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو

أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. عقدت الأسد والأسود والحية والعقد.

القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف

من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلاف

من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في السبيل إذا جد فقد مراقبا كثيرا وسعة فالذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اجعل هذا البلد آمنا واجعلني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله وهب على الكبد إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول حساب يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق أدعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروني ولا تكفروني فأنا أعدك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول الراجل منك يرضى والقبول الحمد لله الكريم ذي المنن على استغالي بفروض وسنن الحمد لله.

كريم داعي عن شكرك لا أريم وجذبتني إليك يا معين أتي منك إلي لتعين فقمت مكذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفردا مسلما.

سني بعد ما كرمت داح الناس يدخلني في شرك الخناس وكثر الأنباح والإطراء أزد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقلت لا شك ولا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل أي بني وبناته معا ويشفع في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر

المقاسم ولذ بالدين بجاه القاسم ويكسب الهوى البهيما لحرمة المحبوب إبراهيما وليسق خير حلال طيب وخير جراد بحق الطيب والصفين في باطن وظاهر وعنبي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقعي أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بالزينبا وأمني بالخير والسلامة قيم كلثوم إلى القيامة ويقضب بحسن الخاتمة كنا أفيقد بجاه فاطمة صلي على أبيهم والآل وصعبه

هل بجايك من هو المختار في أخرى خير ما أختار والحجاب بيننا وبينا كل أنا قلتك في عنا الحي.

بكل وهب لي الأرب لمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وثيتي إليكم في نيل الصلاح وسلم وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه أغذن بي وتقبل عملي وليب خير منن وأملي يا من على عن المكان والعرب إني ساكن هنا وبي مرض وكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سابقا خير اللقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهلي ذا البلد والإلهي مسكني طوبى أبد بجزمها بجاي خير من عبد وصليا علي أفضل الصلاة والي وصعبه نبي الصراط وكل من خدمني أو زارا فنجه وافضل له أو زارا وكل من أحبني أو مالا كان يفرزق هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فأبلغ التوبة واستسلاما وكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربيا وتطيع على جميع العالمين.

وتكفى عني كل شخص لم يريد وجهك فاصرف سريعا ان يريد وصرف جملة ما يفسد عن يدي وان داري سريعا حيث عن وادخل المصحف في يدي وفي اداري وثبتني بالهادي الوفي وعلي من يعينني وتكفيني جملة ما يهينني واسكني سجل من الفجار هون على الأهل بماء جار ودل رب مننا معجلة جالبة لمنن مؤجلا يا حي يا قيم كل مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك وكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثر خيرات هذا البلد ورزقها وتكفيه عن نكد ورزبة في جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن والشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطل اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عمل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قد نجاة وفرح وافقنا للصواب وصلاح وتغنى بفعل ما أحببت وتقنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد بل ما يطيق يا صمد وابلنا التيسير والفلاح في كلتا الدارين والنجاح بجاه العلم وجاهك من ولد في فربنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه الصلاة أبدا خير الصلاة بعد رافق الخيال والثقات وابنا أخذ الذي آتانا قد أقمع عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بالسنة والسكنات ونجنا بجايه من دعوى وتكفي عنا كذبا والهوان وتكفينا الهواء ما لا يعني وبك دأبا أغنى يا مغنين يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجر وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا رجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيذنا من

واجب قلوبنا مع الجوارح كل الدر والتقوى بجاه الناصح توصلي أزكى صلاة دافعة عنا أبا جراد مانعة علي والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني حطي السلام وذك نفسي وزدني علما يكسو في الدارين عني هما وطهرا قلبي وزدني حياة واحني في طاعة يا ربي ولا يميني كالصحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله.

حرمة المشفع المقرب والآل والصحب والشهر الرجب جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق ولي جد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق.

حرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى السحب انجمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة.

يزوره من ملك فوق السماء، وجاي كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح، وجاي كل من إليك ينسب، هيا ما منك جميعا أطلب، وتكفي جملة ما أعوذ من وصف عن بك يا معيد. وحيمان بين هنا وبينما يسوقني إليك حيث علما، وكل ما عنك يعوق يا بديع، وطلق بيني وبينه السريع. قال لي أسلمت وجهي.

بي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب. يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع. يا حي أنت الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع. يا ربي أنت ذي المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد. يا فرد أنت ذي العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد. ولا أنت ذي الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع. أنت لئت لي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك. قم حماي ليكن حسنا حصين عن كل ناب وظفين كل حين. قم حماي ليكن حسنا حصين.

والشر من يجلس بالكلام والشر ذي دجع وذي قيام والشر من ينفس في العقود والشر الساحر وذي جحود بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وأقرب.

ساكن البلد والشر كل واذ وما ولد وتكفني الشر فمن وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم والشر كل

عشق وكل قاهر وكل صائل وكل طائر وكل ماسي وكل خاب وكل فاس وكل حاسد وكل شان وكل جبار وكل جان ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر الجن مع الشيطان المريد ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر الجن مع الشيطان المريد وشر ذي القرب والشر الناء والحر والبرد والشر الماء وسودني وأيدني أبدا وطهر القلب وصحح الجسد.

طازبا لي وكن خليلي ولا تسل يا مالكي دليلي وهذبني وكن خليلي وعلمني لدنك علما حتى أصير راسخا في الضمان وكن عيني على الشيطان والنفس والخلق أبدا الأزمان ولي في

ولدا وطير في القبر وفي الحشر غدا ولا تسلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتعفا بكل ما ينفعني وبالطفا ومسلكا مسالك الخلاص وتكفني عن جملة المعاصي ومسلكا ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء ولي سعادة لست أرى شقاق من بعدها أو ضران ولست حبك في فؤادي وحب خير خلق في التمادي وحب آلي وصعبي جميع ثم تحب كل مسلم مقيم يا ربنا يا ذا العطايا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم علي

من شر كل مجرم وأغني بالطاعة والتكفيني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأغيار من فؤادي وتخرج الأنوار في هادي وكن معيني على ما يسرع وتكفي جملة ما يقبح وترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وأبلغ اليقين.

والكشف والعيان والسعادة. واسع أمة الخير المرسل وفضل عنهم جميعا يا علي، وارحم أبائك ثم عافك كلهم ونجهم وطبهم واغفر لهم. ولدني يا ربي من أعظم العباد إنك حظا ونصيبا في تمام. وجدني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا.

والفرض والمندوب سردا وعلم ويغماتي راحة لي من نصب ومن جوان ومن غراب ووصب وعمل جل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا كما كان

والعلم والدين والدار الارتقان وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد وانفعا لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطبا للطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا للسبل اتباع ومسلكا للسبل ابتداع ومسلكا لجلب كل خير ومسكن لدفع كل ضير وسبب لفتح خير الغيب وسبب لدفع ضير العيب وأضجع الأرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسوأ والأكدار من وصفة كل

واجعلها ذات الامتلاء نور ورحمة من انتهاء وازخجل أطيب الحلال في العسر واليسر على التوالي ويجزي بعلم ينفع ويفع تسيت بقلب يخشع ويفي دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى البر يا معين واسبر الكنف ستيك أبد قليما جملة أهلي يا صمد وللصادقات حفظك على قليما فيها جميعا مسجلا وتزقي الجميع في مكون غيبك واحجبنا عن الفتون وأنسى

والزهد والورع في الدهور، مسكن جعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار السنة ومنجا من بدع، ودبا مسكن التعلم ودع الفكرة والتفهم، ومسكن الإرشاد والتعليم، ومسكن التصريب والتفهيم، وجل مسكن خروج من ظلم لن يكفي عن كل من ظلم، ودبا مسكن اتباع للسنة لا مسكن ابتداعي. قل يا ربي أحب مسكني فأعظنا لك والماح السنين، وتحمي داري عن الفجور والفساد.

احطني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكلما اعول يا الله يا حفيظ يا ذا الامر يا فايق الخلق معا بلا

عن نسر في الرزايا، قتل عذاب النار عن جملة من بيتعلق من ابناء الزمن، وجملة الإخوان من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب، فليكن حصنا ودأبا يا صمد، تولني ولا تكلني لأحد، وارحم وجميع المسلمين أبدا، وصليا وسلما النصر مدا على محمد وسيلتي لك، وليبحث الختام.

رب إنك قلت وقولك الحق وعدك الصدق فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعذت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي من لدنك وليا يرثني. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته.

فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة.

0: ونحوز بها حسن خاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أرضى الله طوامن جرى جبين الناس بوقتهم، أرضى الله طوامن.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك الابتداء ميمون الانتهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم.

مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله القريب والمجيب

لم يوني ولي يرد حيث أن أجد أي في جاي المجتبى وكفأني العداء والعتبى ليتجبت وكفيتني العظى ما أبدا

ومن فإلق الخوز عاتني معالي بسلامة البدن وبسلامة المكان والعتن إجا البيوت يا مساجد التسيد خرب لك وجنبني المريض نسي جميع ما حويت أن لقاء ولرسول الله سأني بلقاء أجب وسلي أبدا وسلم عليه بالآل ومن لهم جماع ليجت بالفضل العظيم كندي في كل شيء يا عظيم الفضل ربي اكفني البضاعة والشكوك ورد لي اللعين والملوك فتكون عابدا بالسنن عبدا شكورا ولتطيب منني يا رب خض رديت عنك شدا فليهب كوني الخدي

صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على رسول الله وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على رسول الله وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على

يا ربنا صل عليه بالسلام يا آلي وصحبي على الدوام إليك تبت اليوم بالصلاة عليه بالتسليم في الهداة لا تبت اليوم صلاة بالسلام عني ونجني به من الغرام لا تبت اليوم الصلاة.

لكبيس بأهل بدر وبهم اكفني أعلى الكفر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انظرني هنا سلي بجاي المصطفى المبري نذاك وانشرني بأهل بدر. يا ربي اجعلهم معي والتضرجي عن العداد.

وفيما قني ما أباه للمستوى بل للصلاة بالسلام ولجميع الأهل والصحب الكرام يا رب صلي ثم سلم.

أجب وكن معي وكن لي أبدا وسليا علي وكفني العداء. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أقول طائبا من الغيوب إلى الغفور العالم الغيوب. يا رب اغفر ولوالي الضياء والمسلمين وليقبل شعيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومبداي عيوبه وصل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهي قلوب جميع من أرادوا هدمي منصرفات إلى نصرتي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فلا تنتقلب بها قلوب أعدائي إلى عوني بما شئت وكيف شئت. وسلم علي وعلى أهلي وصحبي وعظمني من جميع ما نووا في من السوء أبدا. اللهم إن الناس اتخذوا اليهود والنصارى أولياء وأنا أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فكن لي وليا وكن لي نصيرا يا نعم المولى ونعم النذير. اللهم إني أبرأ بك في نهورهم وأعوذ بك من شر جرورهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطيبته في الدنيا والآخرة بجاهه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم وتكون لي بها معه صلى الله تعالى عليه وسلم وترزقني بجاهه عليه السلام وقاية النفس وأهلي نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة خلالهم شداد لا يرضون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسلم علي سلاما تسلمني به من كل ما أخاف في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تمكر لي بها يا خير الماكرين. وسلم علي وعلى آله وصحبه سلاما سلمني به من الدخول فيما لا غير لي به أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فلا تجعل بها أهل بدر معي في الشهر وحذره. وسلم علي وعلى آله وصحبه كما قاتلته معهم رضي الله تعالى عنهم بخولك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم علي وعلى آله وصحبه ورضانهم هموما وأن أهل بدر خصوصا واجعلهم جيراني ورفقتي في الدارين. وهب لي بجاهي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قطر على قلب بشير. وكن لي وكن معي في كل شيء وقني شر كل شيء وهب لي خير كل شيء. وهب لي بجاهي العظيم ثم بجاهي ما يضوق سني بهذه الأبيات بالخسيرة الآتية إن شاء الله تعالى التي دعوتك بذكر أشمائهم مع التربي. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل ولقد نظركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وجهت وجهي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي. وجهت وجهي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي. لو فرض دواما أمري وأتوسل بأهل بدري قد مسني

أدعوك يا أبو كوب أن تهبلي منايا في الظهرين دون حيلي لك الملوك ولك اللتباء ولك من يطيع والمطاع لك السماء والأرض والهواء والبر والبهر لك البقاء أبني في الضارين كل مطلبي وفيهم أقني كل نصبي بجاي أفضل الورى دل قدري وجاي كل قاتل في بدري بجاي اكفني دواما من نحو دري وكن معني أهم مما نوت ضعتك اليوم وأنت المنتقم يأوي إلى ظلك كل منظلم رجوت والكريم أنت وحدك ولا أكون بك شيئا مشركا وقاية أني تقي البلايا أكرما يسوق للعطايا اجعل توسلي بأهل بدر أزمي وجنتي أنهل الكفر نجيتني اليوم من الكفر فكن مخرجني من آله بلفظكم تبت إليك توبة نصوحا وأرتجي الكفر أنا والفتوحا من علي بالزياد علم وعمل وأدب وحلم إليك ذلي إلى نصارى فليصيرهم معا أنصارا ذلي إليك يا أسيس عبدا لك بخدمة الرسول جدا لا تبل يوم صلاة بالسلام عني بآله وذهب الكرام لأبي تعززا بك معه ولي في الظهر جد بتوسعا تبت دليلا لك والمختار وسيلتي إليك يا قهار بلغت والصومك للكريم بجاه المعذب العظيم أجني البحر الذي أمامي ربي بجاه المصطفى إمامي تعبت ذا اليوم مثل أمشي ففي غد جلئ بطيب نفسي تعبت لكن قد رديت عنك فلا أزال جسدي أد منك قني بالمختار في الدعارين شماتة الأعداء والنعارين وجيبي إلي فيهم البشر والتفني به أرعى كل شر إليك أشكو لا إلى سواك فعني في الشر مدع عداك أنت الذي تفعل ما تشاء فليهب منك الذي أشاء لأبي جاي المصطفى الإيمان وهب لي الإسلام والإحسان لأبتجأ النبا عن النفاق وليهب مكارم الأخلاق هب لي به كوني طويل عمري بطاعة ترضيك وارفع قدري لك بي قد تفتذ العامين من جملة

في كل فرض واقبل للطاعة وفى العبا عني وعن أولادي وهب لنا العصمة في طمادي مل علي بالدوام العافية بالنعم المطيبات الزافية تنصر مدى علي يا تواب ولي ما اخترت يا وهاب شكرك أوضعني وما عاملني بالجود والكرم واعف عني كون بكن

فكوفا وسليا على الأمين وجل بجاي العظيم خدمتي كخدم السحاب خير الأمة وجل برجال بدر

نبي كتابك وليك فرمزك يا ربنا صل على وسيلتي محمد وزد به فضيلتي وترضى عن أبي بن كعب وأهل مني وأعلي كعب وسغر ضان أبدا للأخنس السلمي وانفع عني دنسي وسغر ضان أبدا للأرحم ابن لبي الأرخم والشقمي وسغر ضان أبدا لأشعد

شرمد للأنصى مولى الرسول وكشن المدنصى وسلي صرمدا عليه بالسلام للآل والذئب المذذي الظلام وزور ضاك إلى أنيس ابن قطادة وأذهب نوسي وزور ضاء شرمدا لأوصي هو ابن ثابت وثبت أوزي وزور ضاء سرمدا لأوصي ولا ذي قولي وكم الجوزي وترد عن إياس ابن أوسي ونجني من مأثم وهوشي وصردان شرمدا إلى إياس ابن البكير وكتب

وعن بشير بن أبي بشير اعبرنا جنيبه من جور وفرد عن بحاسن بن ثعلب وصغبي لي مع يفوق المطلب وصغرباك للبراء ولدي مع رور ذي الرضي واحمي قلدي وفرد عن بشبشة بن عمري ولجراحي الصدر ويسر أمري وصغرضا سرمدا لبشري ابن البراء والتقلد بشري والترضى عن بشير ابن شعبي وبيبش الزمن ذا سعد وصغرضاك لبلال ربا ويا المبغض خير بر وربا وليا بالباء خير بركة وليا سقي مشركا ومشركا يا ربنا سلسلة تجعل بها نظامي خير في عين يفعل أهل النبي المجتبى وسلمي ولا لوصابي وكل مسلم وترضى أنسابي جميعا يا خير مغن لم يسل سميعا وزد ردا ألا لأغفطائي وعن يمهم أدب الفتاء وسد ردا أنا لحرف الطائي وعن يمهم أدب الفتاء وسد ردا أنا لحرف الطائي وعن يمهم أدب الفتاء وتغرضاك لتميم المولى أبناء خنم أهدني بالأولى ولتميم ابن يعاد أخرضا وليتم ما قصدته رضا بجاي وجاي ووفق وبينور بهداك أفقي وصف صلاة بالسلام للنبي وعندها اجعلني فوق الجنب وارض عن الشهب معا واجعلني باب هدى وبيداك اشخلني يا ربنا صل على محمد والي وصبي والحمد وهب لي اليوم ثبوت الخير بآل حره شاء واسكو خدمي وطرد عن ثابت من أكرمي وليكن في أبد بالكرم وطرد عن ثابت من ثعلب وصرمدا سقليا فأخ المطلب والتردى عن ثابت من قالدي وجلي اليوم بفوز قالدي والتردى عن ثابت من عمري ولفرحي صدر ويذر أمري والدفني ديخما الزلفال بالمنتمي منهم إلى الزال ثابت الشهيد في اليمامة وترد عنهم وعفد إشماما وترد عن شعلبة بن حاطبي ونجني بي من المعاجب وترد عن شعلبة بن أمري ومحو يبي والتوصف عمري وترد عن شعلبة بن عنم ونجني من باطل ومزلمة وترد عن شق ثليل عمري وليكن بالجهود يا ذا الأمر يا ربنا سل صلاة بالسلام على الذي جاء بأغذن الكلام سيدنا محمد والآل وصابي واستجيب.

بعرض الإياب بجابر ينسب للجد رياب هو ابن عبد الله وارض عنه وانصر جنابي

ورد عن العارف من ينمى إلى عن أصن الرد وارزقني الإله ورد عن الحارث من قد انتمى لأوزن رافع بالمعتمى ورد عن الحارث من ابن معاس حوز النوم يا خير من أبدا آس وهب لي العصمة من كل بلاء أمه يبي ومسعي يقبلا ورد عن الحارث من لحاطبي ينصب واملأ لبنا أواطبي وارض عن الحارث من لخضما نمي وقلبي أحي أضجزما وارض عن الحارث من إلى أبي وسيمة ما وجن ما أبي وارض عن الحارث من للسماع ينسب واشرفني عن المزمة وارض عن الحارث من لعرف جاب نمي يا من قد رجعت مخرجا وارض عن الحارث من لأوسي نمي قبيلة هو ابن قيشي وارض عن الحارث من لقشرجي نمي ابن خيس قلت حظ مخرجي وجل عبادك رجال بدري معي في الضعين وأربع خدري وسردا أبدا يا رحمن للحارث الذي انتمي للنعمان وسردا أبدا لحارثا إني شراقة وكل الوارثة وترد أن حارثة ابن نعمان وليكن بجائم يا رحمن والترد أن حاطب الذي انتمى إلى إعبي بلتعة بالمعتمى والترد أن حاسب ابن عمري ونجني من حاسد وغمري وسرضاك إلى الحباب من رأيه قاد لخير بابي وسرضاك إلى حبيبي أي ابن الأسود وكنت بيبي أبلي بورمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب والترد عن حرام ابن ملحان وقل ذان يا أذيذ الألحان وسب إلى حريث ابن السيد قير ردا وليجد بالسيد وارد عن الحزين النجل حارسي يا خير معبود وخير وارثي وسغردا لابن الحمير همزة ولرئيش شهداء همزة أم يا بيبك أم عبد المطلب وجعلوا فيه خير جنائي.

يا خير معط لم يذل شميعا. يا ربنا سل الصلاة بالسلام على الذي كوى السقام والكلام سيدنا

وضربا خارجة من السيدي الفلاعي أبدا زازيدي وسردان أبدا لخالدي ابن البكر واذف عني والدي وسردان لخالي ابن خيزي وسني العلم ورقي كيزي وسردان لخالد ابن خيزي وذني العلم ورقي كيزي وسرداك إلى خبابي لابن الأرت الصادق الحباب وهب لي اليوم رسوخ في العلوم فيضا وفتحا يا حكيم يا عليم وسرداك لمولى عتبى خباب الرضي وهب لي رتبى وسردان أبدا لابن إصاف حبيب المرضي وانفن الكشاف وسردان.

إلى قتادة وسغليه ما والترد عن قراس ابن الزمة ولي عبك أني بشرى الأمة والترد عن خريم ابن فاتك وليصقر كل باخ هاتك والترد عن خلاد ابن الرافع وتغني بك عن المدافع وسر ذاك إلى خلاد ابن سويد وأدبي بلادي والترد عن قلاد ابن عمري وفي الرضا الأكبر أبقي عمري والترد عن قلاد ابن قيشي وذي التنبه وعز كيشي والترد عن قليل ابن قيشي ولي قيرودا وخيشي والترد عن قليفة المغروسي ابن عدي والتدم تعريفي وصغر ذاك إلى خنيسي ابن حذافة وزاد نوزي وصغر ذاك إلى خواتي ابن جبير والتدم خيراتي وصغر ذاك إلى خولي ابن أبي خولي والشفاء.

السلام على الذي تجري به خلب السلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدده.

أنا وزور دلش الشمالي الذي لعبد عمي ينشمي والتعذب كل معيزا بك من كل براب وكل معنى وإد فيك كملا يا رب سل صلاة بالسلام على حبيبك ولخبر ذا الكلام سل على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد وليابي آل حرف الراء تديني بسنة الغراء والترد عن رافع ابن المعروف ابن يزيد والجد تعريفي والترد عن رافع الشهيري ابن المعلى والجد تطهيري والترد عن رافع ابن انشدع وليهب سعادة مع الجد والترد عن ربيعة ابن الحارسي وليكن يا أخي

وليا أبي آل حفص دائما نويت بك خائما وصائرا وثرب سرمدا عن زبيري ولي طيب عكريم ميري وطرد عن سيد إلى المسيني قد انت ما

وليسوق بشعرة وفرحة وزغر ضاك إلى الطفيل ولد معلك وكثر نيلي وزغر ضاك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وزغر ضاك إلى الشهير وجل حياتي أحياء خير يا ربنا أسل صلاة تشهد بأنني

على وسيلتي إليك أحمد على آلي وضعبي وكني صرمدا ولي بآلي حرف الكوافي سعادة وعصمة هي أكافي وزور ضاك لكعب ولدي زيد وصحح جسدي وقلدي وصغر ضاك لكعب ولدي جمازن المعروف بالتجلد ولي أفسحة عقد ومقال وساعة الأفعال واحلل العقال يا ربنا سل صلاة فبطل مكائد أعداء بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكملوا على إمام المتقين أحمدا ولا لوضعبي وكل صرمدا ولي بآل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وصغر ضاك لمالك النميم إلى أمية وكذر مغنمي وزور ضاك لمالك النسر إلى الدخيشم ولسقمان تغب وزور ضاك لمالك الولاد قدامة وسرمدا قن النكد والترضى عن مالك ابن عمري ونجني من شقوة ودعقري وشغر ضاك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنط وترضى عن مالك ابن مسعود ومن يقبل عملي يا معبود وترضى عن مالك المنسوب إلى ربيعة وكن محبوبي وترد عن مالك من الرافع وتغني عمري كله في النافع وترد عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثير أدبي وزور ذاك إلى المجشر وعندك يني غدا صاب شري وزور ذا الناميا لمرشدي وذني العلم وخلد رشدي وزور ذاك إلى مبشري ونجني من قطر وغرر وزور ذاك

معلم يا صيزي وصيرني بقدات عزري وسرد النامي اللي محرزي وغيرني بكذات عزسي والترد أن محمد بن مسلمان وبي بشر مسلما ومسلما.

فدلت وصوريها ناميا لمعمري وكفاني موجبات الكدر وصوريها ناميا لمصعبي ونجني من سخط وغضب وصور ذاك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وصور ذا ناميا لمعبدي ولدي وهب واحمني وأيدي وصور ذا لابن قيش معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وصور ذا ناميا لمعبدي ولدي عبا بن وخيب حسدي وزور ذان ناميا لمعبدي ولدي عباد وخيب حسدي وصور

ولدعوف وبقاء الطيب وزور ضاك إلى مقدادي ولد الأصول وكن عمادي وزور ضاك إلى معزي ولد عفراء ووزع منذذي وزور ضاك إلى معزي ولد عمرو وجابي عيذي وزور ضاك إلى مسعودي ولد أوس والدز التوحيد وصغر داءك إلى مسعود ولد خلدة وزر تزيد وصغر داءك إلى مسعود إن ربيعة وزر تزيد وصغر داءك ابن عبد السعود مسعود الردي وخلد مجدي وصغر داءك إلى مسعود ولد سعد و

وأزني جبل ورم أخدي وخلي والعمل وزور ذلك ما عز معاس والتكفيد العين يا أخير ملاس والدرد أن مؤاسن من أمري وخريدا يا ذا القهر وزوردا ناميا لم يهجعي وكف معي درني أن مضجعي وزوردا ناميا لم اصطحي ولي أو أبا غيورك افتحي وزوردا ناميا لم عني وعني كل ما لا يعني وزهرد النامي المنزري ابن محمد وخيري كأسري وزهرد النامي المنزري ابن خدامة وخلبي نوري وزهرد النامي المنزري ولد عمرو وحياة

ولعلي والسعيب وزغلي ما أروم ولي بأهل حرف النون فلذي أغذى العام بالمكنون وصور ضال ناميا لنوفل وبي بشر يا معيب محفلي ولنعيمان أخي طرافا سخر ضاوه.

كأس وردني سعيدا دائلا وسغر ضاك إلى نمانا ولد معلك وهب للآنا فراخ جملة عيوبي ماضيا بما ليطرت دواما ناجيا وترضى النعمان من إلى أبي خزيمة يما وأثما أبي وترضى النعمان من إلى الصنان ينصب ويعني دواما سأمان ولابن عبد عمري النعمان سخي رضا وليرد الزمان يا ربنا أسل صلاة دائمة على الذي العام خلوت قادمة سيدنا محمد وسلمين للأهل والضعف وكل مسلمين وليا بأهل حرب السادي ثو كريمنا في تمادي وزور ضاك إلى صفوانا والعام عني ذي الأضرآنا وزور ضاك إلى شهيبي واغفر ذنوبي.

محمد وسلم والآله والصحاب وقصد تأمم وليا بآل حرف الضاد كوني بشرى كل رشاد وزور ضاء ناميا للدمرة وكن مغيثني بقير نشرى وزور ضاءك إلى الضحاك ولد حارثة للإدراك وليبتلى سمى السرور بك بلا مكر ولا غرور واردان الضحاك من لعبدي عمر خد انتصر.

منتسبي إلى ربيعة وأيدي أذهب وتبع عن عامر بن سلمة يا شقري أخدي وسلمة وترد عن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وشغلي الأرب وصغر باك إلى عمارة وليستقر كل ذي إمارة ولترد عن عامر

والدرد عن عازم من قيس وسدري يضرع والتواسم كيس والدرد عن عازم من صابت والعام جلي بترك الفائت والدرد عن أباد بن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وصور ضاك إلى عبادي ولدي خيس والتزج رشادي والترد عن أبابد من عيشا وشد بأمدي لك عام سيشا وصور ضاك إلى عبادا ولدي حزحاس وزد إفعادا زدني فرحا إن

وأن يخبي العام كل فائد ويجعل متاب عام ربي ما أحيا أن يكون ما أجنيت ما ضياء وتورضك إلى عماي والعام كم المطلب يا بعيري قبل الصراط المستقيم العام هب لي التوفيق والإلهام وارتضى عن وكاشط الذي نجا من العذاب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في خدي في ذلك العدل دونك مدي واصغر ذاك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية وارتضى عن عبيدة واشتيبي العام ما كتبته في كتبي وسرد الناميا اللي عنتر وجل عاديك هاتي الخيره

ونجني من الشقاء والخوف وسغر ضاك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسغر ضاك إلى حويمي وليسوء خيرك كل يوم وسغر ضاك إلى عياضي واشهد بعني العام عن كرادي وسغر ضاك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر شيدي وليعبيد ابن أبي عبيدي سخر ضاه فك عني خيدي وسغر ضاك لعبيد ولدي زيد وجلي عاجلا بمقصدي وسغر ضاك لعبيد ولدي أوس وقيبا ذنون حسدي وسغر ضاء ناميا لعطبا ولدي عبد الله عالي رطبا والتردع عن عطبة من لخزوان قد انتمع وليتجب يا رحمن ليتجيب بما يفوق ظني أنا أم وجني سرور قرني واكتب لي العام صواب حجي وعمرة وليكن ونجي وصغر ضاك إلى أول من دفن في الغرغد مخبر المنن عثمان.

العزمة ابن الحسين وجد ابن حزمة وزور ذا لعزمة لأصدعاء حد انت معه أبدا لإيه واستعاء

فخي رضايا خالي خلك واني وذو رضاك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجلب ولك مقدماتي وسعى الى الجنات وسم الى ابن الجد عبد الله رضايك بلا تناهي

من إلى ربيع نمير باك يا خريب يا أمدي وصور ذاك لعبد الله إبن روعة بلا تناهي ونجني من روم نوع من شواك أبدا هب لي طلاظ مرضاك وذول يا عبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولمن يقن هو عبد الله تغير يا ربي يا إلهي وليجد الجسم والطيب معا حتى أجعي شفيع الشفعاء سيدنا محمدا وسلم عليه بتعليم هذا الفل ولابن زيد هو عبد الله تخرض ربي بلا تناهي وازدد عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجب وذل يا عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وصول عبد الله نجلك عبيد خير الرضا ولي آخر يا ربي وصول عبد الله نجلك مسعود خير الرضا ولي جد بالمغصون وصول عبد الله نجلك مخرما خير الرضا والتعيني بالمكرما وصول عبد الله نجلك غرفطا خير الرضا ونجني من محبطة وصول عبد الله نجل عمري خير الرضا فيك طويل عمري وصول عبد الله من أبوه عبد من عاف فوق ما يرجوه من الرضا وليا فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا أخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثلا مجبا وذول عبد الله من قد انتسب إلى أمير ما رجا وما تلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاغ ذني والجزاز هكب لي وذول عبد الله نجل الشعلبة حار رضا وتمني عن مطلبة وذول عبد الله نجل فارخي خير رضا وليجد بخارقي وسول عبد الله نجل قيشي ولد شغل ذي الهدى والكيس خير رضا ونجني وسولني مع السلامة وتيب منني وسول عبد الله نجل قيشي ولد خالد سديد الخيش خير رضا ومنك علمني وكن لي أبدا وحفظ جنابي وسن وصغل عبد الله نجل الشهدي عير رضا وبي بشر أهلي وصغل عبد الله نجل السلامة عير رضا ونجني من مظلمة والترضى أن نجل إياف أمري والعام رم يا كريم أمري والترضى عن أمر بعوف مصيبات وليحقق مالي.

طلبا بيبشر يا كريم الطلب وترضى عن عمر إلى معادي نمي وكن يا مالك معازي وترضى عن عمر نمي إلى أبي شرح وعني كف كل ما أبي وصغر ضاء لعمير من الحمام واجعل مرادي ذا كمال وتمام والترد عن عمير من إلى أبي وقاصن انتصب واخضئ مأربي والترد عن عمير من للحارض قد انتعى يا قير بيخ وارث وجلب قي وارثا بالامتنان معجزة الماء متعار الجنان وسخر ضان ناميا لأقبى من لربيعة وسخلي رخبة وسخر ضان ناميا لأقبى ولد عامل وابلي رتبة وسخر ضان ناميا لأقبى ولد عثمان وتقلي نقبة وسخر ضان لابن وهب أقبى من جده كلدة ورفع جنبا وتغرض أن للنواب أقبى طبت ربيعة وطيب خلبة عسمتني ما أطدا بي فهبتني مع الورع لم يكني ونجني واغفر سنوبي وكني لأبي أمه يؤبي بكني يا ربنا صل الصلاة التاب لأبي أفع خلمنا فأذهب منك إليك بالسلام تكفي بهاي جمع بي

على أبيك الخليل أحمد والعلي والصحب ومن به صدى وزغن الإلهام بكونك إليا في كل شيء سرمدا وحطنيا وزور رضاك إلى خنامي وسغ إلي جملة

وشرب عاميا لخطبا وعن يغيب جاربات النكبا وشرباك إلى خداما فالتقن عساب والنداما وشرباك إلى خطادا والعام جلي أبي خرخ عادا والتردان قيش إلى مقلري هل انتمع والعام

والترضى عن قيس صلالة الأبي صعصعة والعام كم الأدب والترضى عن قيس سلالة الشكن والعام يا منان سغلي المنن يا ربنا سل صلاة تمحو أني بها معلي الصعاق قبح من كل ما لم ترضوا لي ظهيرا وباتنا نطعكون طائرا مع السلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على سريع الناظر مشبع سيدنا محمد سلف ندي وآلي على سريع ناسع المصفي سيدنا محمد سلف ندي على سبي الناشر المسفي سيدنا محمد سلفني وآلي وسابي وسلي يا بر يا واب.

مما قريب ولا مسلني وحالي كمريب والجرد عن سال من المنسوب إلى الأمير ومواني حبي وزور ذاك إلى صويبتي والتكني أزع جميع السدود وزور ذاك إلى سليتي وليسقي

وعندك جني سعيدا مرتضى والتردان سليم بن عمري والهامج لي برضا وأجري والتردان سليم بن الحارس والعامج لي بسر غائز والتردان سليم بن قيس ولا مبلي عكر ويسي والتردان سعد سليل سيدي وكم من النيات قبل فيدي وزهرد لولد ربيعي سعد وابلي رحب مبيعي والتردان سعد سليل قولا والعام ذغلي من حبيبي نيلا وزهرد أكد سعد بن أبي وقاسم الثالج وزب قربي وزردان ابن عبادة الرئيس سعد وتيب لقائي النفوس وزردان لسعد بن مؤاس ويرمدان يا قيم ملاس وزردان لسعد ولدي سهل وعزد أربع يا ذمدي والتردان سعد سليل قيس وليا ضياء وضن وكرما والتردان سعد سليل مالكي والعام حقق الرجاء يا مالكي والتردان سعد سليل عثمان وفيك كم من منع يا رحمن والتردان سعد سليل قولي والعام صدق نيتي وقولي والتردان سعيد بن سيدي وجل هدى أبدا زا سيدي والتردان سعد بن سيدي وجل وضع أبدا زا سيدي وصغر ضاك إلى شهيدي وصرمدا عندك عظيم نيلي وزردان لأقيل شالي ونجني وولدي وأهلي والتردان سالم سلالة ناتيك والعام وجه لي مفرة المدرك والتردان سالم لقيس ينتمي والعام بشر بي كل مسلم وزور ذاك لسالم انتمى إلى الهنيف والترد للمجرمان وزور ذاك

إني غزية الأدي بالهادي والعام أبيض ديار المصطفى حيث أكون قادما مع الوفاء والعام أبيض ديار المصطفى

وانثر عن سلمة بن أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء وانثر عن سلمة بن الثابت واليوم هب لي ضرب

ولد كعب والتزمني طاقة وزور ذاك إلى سراقة ولد عمر وانف عني الفاقة يا ربنا سل صلاة تضوي يا بيا شعيرة تأمول أغبي أني بيا ما السلام تجذب لك به كل وعيبي تضيب أني بي بلا إرادة على وسيلة محمد بمن طلع وليا بعل أرف الشيني ولهاي كون العام ذات تمكيني وأضواح وفيوض ورسوق كالعارفين وكأخيار السوق وزور ذاك إلى الشماس ونقني من جو

وخذ إلي أفضل الفوائد واصغر ضاك إلى وديعة وعندك جل خدمي وديعة واصغر ضاء ناميا لوضقا وامحو بكلها لي صدقة والدرد أن يسيد نجي الحارث ونقني من جملة الخبائث والدرد أن يسيد نجي المنشر وزاي وباتي.

محمد خير وراء ذي الجاي والي وصابي الاضباعي وكمل العام باتباعي يا خير جاذب اليك الخطوات وبالذي افعخ الرجاء جثات سلي وسلم على المشفع والآل والثاب وبهل أربع وشب كون العام أبدى الله قديم عبد الله يا إلهي وزاد بكون العام أبدى الله قديم عبد الله يا إلهي يا من كان البلاء والألم مغتيبا وكفاني الظلمان لك علي السور باليرام وغيرها وارتجي البرام زل وسلما على الهادي الامين محمد والال والساب امين وجل زاني يا سكور ابدا يا خير معبود بسور مبدا نجما يجود بالعتا خوتا للا وينسي الدهر والياخوتا وجل مهنيا عن المربي والتنوي للسير به يا ربي وجل كالجاد والسلوك وربه لي جملة الملوك وجل كالحج وكالجواري ونجني به من البواري وجل جنة عن الأوجال وقت الآيات ولد الآجال والتجني به أس الشيطان عند اختلابه ولد أوتاني وجل دافع البلاء والهم دنيا وغراء عن جميع الأمة وجل يا ربي بسارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل الزمن وجل يا كريم خير الذكر في أبدي وخير الشكر وجل يا شكور سورا فائقا عندك لي والتفني البوائقا يا الله يا رب الغاية اجعل سامي عن سلوك يغني واجعل عندك وعند المصطفى تل علي بالسلام مش استفاد مخلصا من جملة الغياب وجالبا للفوز بالغيوب يا ربنا سل صلاة تكرم كل باب ما به يكرم مع سلام قد تقني المصاب بي وكل ما يسوى النساب على ابن عبد الله عبد الله أفضل خلق الله إذ بالله خليلي.

فليفتح بابه وذو رداء لأبي عبيدة وكف عني أخذ لنا وكيدا وذو رداء لأبي سيفا.

يجر بسنة الغراي وذو رداء لأبي السليت والتقم إفراط كالطفيت وذو رداء لأبي دجانة وأبي الإخلاص والأمانة وذو رداء لأبي داود وسولي المطلوب والمودود وذو رداء لأبي السنان ولي يسر طرق الجنان وذو رداء لأبي نقيل والتقني ضلالك التدليل وذو رداء لأبي أيوب والتواني جملة العيوب وذو رداء لأبي الشراكي وثني الغنم وسد إدراكي وذو رداء لأبي الدياح وسيرني العام كالمصباح ولأبي طلحة سفر ضاء وأبي التهدي إضاء والإضاء ولأبي نولة سفر ضاكا والتقم النفاق والإسراك ولأبي سلمة تسر الرضا فكف عني أبدا سوى الخضاء ولأبي مسعود اكتب يا جليل رضا وطيب للمبيت والمقيم ولأبي سبك أبردا يدوم ولي يسر يا كريم ما أرام وذو رداء لأبي المسيح والآماز الأولي وغي أني وأبي التلازم الذي بي أكون مثل كل جابسي وليأبي الخالد هب رضاك ولي وجه صرمدا هداك وليأبي حبة سغر رضاك يا خير رب وكفني وداك ولأبي الشيخ

وليستخر كل من أداك وزور باءك يبيم ليلي وزولي الخيرات كل ليل وجمع جافك فيها أحلى عندي دائما والفزول الأعلى وليابي مرسد تكتب سرمدا خير ردا منك ولكتم مددا وجل ناريك يوم العيد في أبد ولتم سنه مفقودي وليابي الحارس سر الضاكا وبيبشر كل من ولاكا جلي بكوني صرحة للمصطفى والآل وسابي وابلي اصطفى وليابي بردة سوردا بلا نهاية وسوء إليه.

0: ولي بالأعور سهربا كثر وسرمدا وجيه إلي ما يسر وجيه إلي كلما اشتهيت بأبد وكف ما أبيت عني داما وقن إسابا يا من موت الموت والحجابا ولي بالهيشم جغيا ربي حير رضا ولتتقبل كسبي مني تقبل ولتكن لي واغفري لي وكل ما علي كبري عني بفلك وصير كلي لك وللمختار يا ذا الفن ولي بكوني حبيب اسمك وكونهم احبتي لوجهك ولترضي يا كريم عن ابي اليسر ولي بالاختتام البشر وسل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قرتنا طبيبنا عزتنا وجاهنا حبيبنا من اشتويت ففاق كل من مدى ومن يأتي ومن جيز الزمن محمد والآل والصحاب الكرام وسرمدا سغلي به فوق المرام يا من جعلت كونه لي دخرا في هذه الدنيا وتلك الأخرى سل صلاة لي بها تكون في أبد ما شئت يا مكون مع سلام لي تكون سرمدا بي على خير البراء أحمدا ويالي وسابي والتقبلي بجميع ما يفي من قبلي اللهم يا باخي لك الحمد ولك الشكر عليك وعلى كل ما اقتدت لي أن أحمدك علي كما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وقالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khasside online touba mondo bi kaddu gui bayiko ci studio cheikh mohammedul muntaha cheikh mohammedul basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen tewlu khasside
1: rabbi a'udhu bika min hamadati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduruni bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مظايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأخلاح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم فجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى أروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي أعد المتقون وجعلها فيها مما تتخنى به حورك العين آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وذغت برب العرض ذي الجود والحفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وذغت برب العرض ذي الجود والحفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي

قد إخلاصا لي ما سوي ولا تخديما في امتدائي محمدا علي صلاة الله ما سال النحي ولا تخديما في امتدائي علي سلام الله مولدا فشوي ولا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلق القائد العلوي وجيء وصول واصل واسع له ثياب بهم أغنان يا الله عن خفي وسيم وواب وزيم إلى خير رب ذكره ختمها له وفي كريم واعد وذو أتى به لسوانا ما لذ الجرع بالرعيم

أدي بربي والمخفى وحزبه ومن حبه والله لي كان بي الوفي وسبقت بباقي سرطا قديما لخير الخلق بالمكر والضبي.

برير المتين تقضي مدحية مطرير أحبتي يدين صعب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يورأ أبى الله إلا كونه سيدا وقد دوخ الكفار والكل جزر أسود على الأعداء مسابير وكل سجاع رأس ذي الكفر يجذ أذود متى يقصد الأنظر تجر يبوج بأن يبكي ويمحى تجر

الصديق الخي والوفاء رفيق النبي المصطفى الخير أنبا أبو حضن الفاروق أرواح نادر بيت الدين المصطفى أبو حضن الفاروق صرواه نادر بيت الدين المصطفى أو يضح بمن ضامنا فانا له النور ثم النور يعمل مبوئ أبو سبطي المطار علي لا فغتير يعمل مجرأ أصحب رسول الله إني محبا لكم في الله والله يكلم من يحب الله نعم المحيمن عن الميل أما اختير والحق أقمن نبس اللخاء عبد المولاي وحده قديما لمن أنجاكه الله تلزم نصبت بناء المين بالحق مادحا لفرض على قلق ونا عنه الديدن نويت دوام الذكر والشكر قادما لخير الورى نعم الحضين المزين

كريم بالمكارم محسن نقي تقي صالح مصلح بشير لمن لله بالتقي يضعن نبي أديب دوحاء محبب نثير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غذ حليم تقي بلا من كلاما تلين نجيب عجيب ناصب وهو ناصب هو الآمر الماهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مذهب مسيح ملاس ومحسن نصيب حصيب ذو عطايا مقدم والناد والميزان نعم المك

لا سق حين الجد الحين يحصن نجيد مجيد مواصل من له انطحى معلن ومفضال رمون ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنن بكوني قديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر والبدر بي قاد للرحمن سترا وأزدرا نويت رضا الرحمن في إلى غير نحوي صاق من يضعن نفى لسوانا بالنبي الله وصيخ إلى

ميمون نصافة كل من الله طغرت وسنته إن شاء ربي أبينه نظرت بكوني عبد ربي وصفى به عمري وداري الموتن نويت بما يختير ذكرا بخدمة لخير الورى نعم المخفى المعين كتبت

كتبت وخدي بكرة ربي مخاطبا لمن حبه عنك الكريم وهو بنكار كرمت وفقت الكل يا قيم عليك صلاة طيبها أخجل المشكال كشفت الدجاء وأرسلتنا معا عليك سلام عرف جذر المنكار خرابي يا مفتاح أني جلوتها وقبل العدا الزهت والجهل والإفتار كصوتك ما أطعمت ذا العري جائعا ومن كبلي قلت يا خير من فكار كذبت الدجاء قلبي وكلي حميته يرضي الذي مهما اشتكى مشتك أسكى كوسك تسقيني بهذا بشارة وليقط فيضا أخجل البحر والفلك كتابك ديني ووخي هداني بالهدي ونسيت الذكر كتاب كريم منك عيني

طيب الأخجل البحر والوبلاء لا الحمد وشه الذي لا انتهى له هو الوايد المولى الذي كشر الخلال لا شكر مني بعد حمد مقاطبا لمن جدودي خادم أخجل الهدى لك السبق وتقديم يا خير سيد الواهد القارئ رب الورى جل لك العلم والأعمال والخير.

الذي يحبهم فلا لمن جاء يبغي منك ميلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمعلى لمن قالوا جهل لكم لا تجوع عذاب شديد يورث الفقر والقتلى لك الدار أبغي من إلهي

الخدية والصبعة على المستوى قي البراء محمد صلاة الذي لقاد ما خلد الوصعى عليك صلاة الله يا خير مجتبا بتهليمي يا من هدى الأصل والفرع عليك سلاما من كما بك لي قاد المزيات والرعاء عليكم صلاة من ظلام من الواسع الباقي الذي قل ضرتها على تعطلا لجارك خير له شغوة قد تجيب اللعنة والدعاء يا ضي بمن أعلاك عبدا وسيدا قليلا حبيبا قاد لي تجر قطعا أطاياه في بر وبار فخر إلى شكره مطيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مقدومي ولي أوصل النفع علومي وعرفاني وسعي بكي لمن بك لي قاد التوالف والشرع عنائي بمحو الله أني معتر وصفى حياتي من لغيري كهصر اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا سكور صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا اللهم لرب البرايا وحده قنها كلي ما اختي لي من خيموس ولا كلي لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمون كريم نافع جل عن مسيب لنا أرسل المختار عبدا مقدما قليلا حبيبا فائقا جملة التمليم.

لك المعجزات الغوية يا خير سيد عليك صلاة الله يا لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا محيى الجهل لك المعجزات القائقات التي بها أتت قبل من غير المراد جملة الرسل لك الشره قد صار بصار بالضوة كمن شق بدر شايد تم بالفضل لمن أنزل الآية التي قتني بها كتابا نذيبا بين الحق بالبطل لمن أنزل الآية التي قتني بها كتابا نذيبا بين الحق بالبطل لساني والأوصال وعبده بكم وأوضعت روحي ونفسي لو دار نياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجسماني.

مدي الذي ألزمت النص للسعي يقيني يقيني ترك أمضاح سيد كفاني بالباقي ضوي والغيب يميني عليا دين قتل في خدمة خلد المدينة الأهلي يصلي بالتسليم عليك الذي في قبضة كالأعادي الرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي يصلي بالتسليم عليكم وأسابكم فاق أبانيا بالوحي

لخيري بك الداعين يا جالب الوقيل يواصل للباقي صارت نافع بك دار يا ذا الشرق والفضل والولي يبجل كله كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرد داوني يؤكد كل حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي قدر المقام الطيب خرجت بفضل الله مما يوبق وينهو لقوم فعرقوني موبق خرجت بفضل الله من كل باطل الى الحق والايمان بالله يرصد حصائن ربي فتح لي وذهب لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزق خذ الشكر مني أعظم معين وبشرا به المصطفى يا خير هادي الشيق قرأت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نهب الذي يتبدق خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في السور ينفق عدبت العداء أني وذات من إلى غيرنا والكل قد كان يبلغ عظيمك راض عنك فاقبل شكره لوجه الذي من حبي فيك يمدق خطيات أنهم مات بعد توبة لباق له عبد إليه تألقوا خذ العام يا مختار لله خدمتي عليه سلام من فيك أبنقوا خرج من المتروك بالله وبيعي له بيع به ليس يفقوا خروجي بربي ما كمن قبلها وينهو لغيري لا لنحيهم وبقوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أبدا واكتب له عدده في هذه اللمضاح لسة آمين يا باقي.

فانعالوا بك الآهات من ذي تفدني لذي الأرض قد أفلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي خير مسلم لذي الأرض قد أفلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي خير مسلم لكم رمت من ربي سلامي سرمدا ما

الإنسان روحي وجسماني. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه.

يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتقم الجبارا. يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتقم الجبارا. شبعانه والأليم والسبور بعلمي بارسه كل كبور. أجدكم التوريد والإنجيل وفيما تديم والتبديل. لستم على سين إساء لم تعملوا بما بي وفاكم مفدلوا. بما بي ملك أتاكم موسى والمصطفى وما بجاه عيسى. رجاء جنة بلا تاتي بسنة ما يخرور ياتي. رجاء بلا إمام لرسول شفاة ما خرور وقبول.

في سورة النساء في غير كتاب ليس لنا ولا لكم إلى اغتباء أمر إلهنا بعب المستوى لأنه مصدق.

علينا من سبب النيران عاربينا. من داب للأغمام بالإسلام تاب لي فوز الإكرام. قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نار سلمتم. به أوادي وبالعوادي فهو القدير متعالي الوالي. لكم بإسلام النهيم وعنده لمن أبى الجيم. إن إلهكم إله الوايم وماله من ولد أوال. له شماء والأرض والأواه يفعل في جميعهم ما يساو. مع ساو كان وما عدا العدم جاء وجود البقاء والقدم. سد إيقابه ولا من سلسوا وفي عدى آياته ما بعثوا. رقابهم تقود السلاسل مشترقين ولهم بلابل. قلوبهم تقوى وتسوى غفلا فمن ندامة وويل ورداء. وجوم مسودة بالنار بقتل الوزيرة وغاري. أقلال سلجلاني في أقلاقي بلا عيرات ولا إطلاق. لهم طعام من السقوم سرابهم ياتي من اللميم. من لم يكن بالله ذا إيمان مستسلما بالله ذا إعلان غاب به إن لم يتب سبانيا في نار بالا.

نفس الأب الوأوى. ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونقام ووجل وعيرة.

البر أن تؤمن بالإله ويوم الآخر سلواء لكوني حقا وبالأملاك والكتب والرسل بلا إسراك بالمال منفقا مع الثياج ذا القرب واليتم وعلى الآجي رأي جنة بإكثار العمل عائفا نيراني بتقصير العمل رأي مسي مسكينة وابن سبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواسوا للسلوات القمس مع نوافل بخير لبس نابس بغل لزكاة موتها وبالغوث

عيدا وعينا باسي العسل الخزال خزال اسم الله عزالات رجال من وزن بالصدق والتقوى لنا ربي ملزم.

بالله آمنوا وأسلموا له نوسهم وعاولوا تفضيله أكرمهم بكون عبادا فزايدوا بالعلم والعبادة لمدايق لهم أقناب كوالك الكواكب الأضراب لهم جزاء من قيم نافع من سرعتي واسي أدعم إلى صراط المستقيم بفضلي ولازم خير المين وجوم يوم جزاء النازرة لوجهك الكريم جل النادر أقوالهم عمد وسكن أبدا.

وجدت يا ربي إليك وجهي فليكن وهي زاكن ضعيف إن في عداي برجال بدري أني وجدني بخير السرير لك توسلت بجاه المستفاد وسبيل

ولي التصير جملة زياد كبر تضر مسكين أبدا لقينا باليقل وقدا تقبل مني جميع ما شدر مني مطلقا بعذل البشر.

ملائكة ورسل الكلام نويت هجرة إليك ولو ونصرة كمن مرادي كله نويت أن أفارق الفجار بك وأن ألاسم الأبرار بالله والرسول والسابي أرجي واجلا إلى ما بي يا رب ليحقق رجائي برسول وزبيري أبدا لفظ الوصول إليك يا كريم خربتي.

مسرع أنفسه لي صدر من خير ما تركته لوجهك الكريم حين تكتب يسر لي واجعل لي ربها وأكبر رضواني والفلاح حتى يزير كل ما مني سلر خير الرداء قد يلاسم البشر حتى يزير كل ما مني سلر خير الرداء ولياسم البشر بأرمة القرآن والمختار والرس والأملاك والأبرار بدي لجميع السيئات السنات لي وسهله جميع الصلوات أبلي من بعد صلاة والسلام عليه في الدارين ما فاق المرام يا رب دمني لمن قد آجروا وللذين ناسوا وسابروا ذلك عين عليك يا عزيز فاكتبوا لي ليس عليك بعزيز وجدت أعدائي بالآيات مجاهدا بعابل التفات يسر لي الخروج منهم خائرا مهاجرا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل خسيدا عبادة مشكورة معمودة لهم قدامي صدرا به في البهور عبدا لربها قديما لنزير قلت ورب قد رجال البدر أغادم أغداه أهل الخدر روموا إمالة خلوب للآد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القعار بالمعارب والشعب والأملاك بالمضارب ألم تر أن الذين والوراء هو الذي خلقكم

القرآن خير مرسلين هدى ورحمة وخير مرسلين لجملة الخلق مصدق لما من كتب قد انزلت فعدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير المرسلين.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله يكدور تي سنت يالا مجبور handak rasulillah bour cheikh murtada yermane bismillah ñekul door tay sant yalla mi di bour handak rasulillah bour cheikh murtada yermane bismillah.

0: يقول حمد الله وهو أحمد قدير من صلاته محمد بسم الله وهو الرحمن وهو رحيم خذل الأمان الحمد لله على الكتاب ما صفيه المسيب العتاب سيدنا محمد القيل وراء من قال لي قيمته وشورا ثم صلاة الله والسلام على السيمين له وغلام ثم صلاة الله والسلام على الأسيمين له أقلام سيدنا زبينا مقدمين حين الذي تسكن لدي قدمين محمد وسيلتي وجلتي عن الأهادي وأصحاب الجمطين وآلي وصحبه أبرأني في الهير والمعارف تكرارين وقدي قدمة تقر حيث نبي بها كما تبر نبت من الهام قمة تزر مشفا به كفيد ما عصر قرمت برب البراء قمة لمن بجائه قواني ظبما أحمد ولا قراج من ضرر وكل شيء وعناء وقرر أذكر أسرا يجور شيدا بسر ولا يجور له كيدا حمدا وشكرا لا سما برورا رب ولا وسط قرورا تقود ناذبا تشي المقدما مصليا بها على من قدما مرتجا كوني قديما اصنع وانا افوز بالمقر اصنع ملتمسا من مالكي ان ينفع بها لصي يريد ان يمضى بها
1: يا الله بجاي المصطفى سلام عليه بسلام للدفاع نزل مبارك يقيل سابا كما لسيك بدني غابا أرجو ستم هابدة لله مهر كتابي ورسول الله سميدا جالبة المراقب في آجل كعاجل مراقب قد زرفت للمراد قائلا ما جفا بيتا او قائلا ان الله وملائكته يسلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسهديك وقير كله بيدك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على الاكرم القلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا أمرنا بأن نصلي على سيدنا من البنية ولا محمد ونسلم على يا باقي بقيد صمد مولا فصمد صلي وسلم يا كريم عني عليه واتقني ما أرم سلي عليه بجميع الآل ما سلام وتجي سؤال سلي عليه في جميع صحب ما سلام والطول لحب وفري لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مطمئنا وفن لكل مسلم ومسلم مغفرة تصمه من ظلم وفن لكل مسلم ومسلم مغفرة لهم تقوم وصنا يلا وسلم أبدا وسلم على نبي زقوم قرن ما سيدنا محمد والآل وصبي بالآل وقف المال يا من بيتاز خير الأنبياء من اللهين قبضا الأغبياء سلب دلي من ألم النبي وظالب صد وسم مقفي يا من الناس ما أصمت قيم غرا وسنو وزمت سلم سليم ثم عليه في علي من تمي إليه وسل يا رحمن بتحريم على سيب يصافحني سيدنا محمد والآلين وصبي بلال والمعالين يا آمر القرن ورا بغطبلا كما أدمته بها والغطبلا سل علي وتسلم كليه يا لوسل مع الصالحين وسل يا رحيم بسلام على سيد سره أغلام سيدنا محمد والآلين وصل يا من جاء رب المآلين يا خير منذر وقاب أصبلا وقير منذر حباب بصملا سل بالظلم على من قفى على من فاها في قلقي وقلقه دباها سل بالظلم على من فاها في قلقه وقلقه دباها سيدنا محمد والآلين وسبي بلال والمالين كما بك تعس من سيدان والنظر القلوب كالأوطان وفي بار طوفي شابا وآلي وهم الطن الشابا وسألنا بركات البصلاء وطمنا عن قدوة بأصبلا وسهلنا بركات فاتها وهي الدلاء أنا

قبا وارضغنا عن جالبات نقبا وتقنا بسالك كل سليم وعن حرام اغنى بهن وارضغنا بالله عن سواهم ما كل ما لوجهه نهواهم قل بقيت هروبهم لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهبنا بأقباء البسمة والسين والميم شرور كمرا وحبنا بداي في الدارين ما يدفع هارين والنارين وأبلنا بسنه سهادا في ذلك والآل وقرق هذا وأبلنا بسنه شهادا في الهال والآطي وقرق الغادا وعابنا بميم ملكا ويسر وبيسر يعنينا عما عصر وهبلنا إلى ذن بألفين بقين شيار ونبر مخلفين وعابنا بلا من لطف المعاجلا مع البشارات ولطف آجلا قرقتني بألف مقيم نيل المقامات ولا بقيم كسيت المدر بدليل بلا نهايتي على نبي مقبلا سيدنا محمد الآليم وصبياني وتجم سالين بحرمة البلاط المنيع سلاما جاء بزريع سلام محمد المسلمين والآل والصب وكل مسلمين ولدني عن داو سادي يا واحدا في وفه والصاطمين وفي بالي وجدي اسماء ليمن ودني وكل واسماء بأرمة البسملة المباركة يا مملوك القبل يا مشاركة صلي وصلي ضمدا يداه على نبينا ومن والاه سيدنا محمد بن عالم وصبي من له معالم ولي فيك دوام البركة بقير مدرك وقير مشرك وطني بياك سرعات وطني قير بسنجات وطني بياك سهمات وطفي قير بسنجات وليباري بجميل أركات وشكماتي ويهلها بركات يا من بيتاس من ابني شاء وكل شيء قرافقني شاء لك ذكوري بر أمن القالدين يا هالي عن ولد ووالدين أسم لقين جاتي سيتانا وليرثي وطن الأوتانا برمة الألف في تاوسين خليه اسمط يا معوسين بحرمة لي تجاوز بدا حبن يلوس بي عيش عبدا بحرمة الواو إلي وجاء ما رمت من كرما متجنا بحرمة الشارع أزيل كل من يسوى بر من أمناي سمن بالباين ولا مين عبلي بركة وليلين باقيا بطريكات وليا بلاي أنفع عباد ولي أدم قير سوق وصبات والنبي أقميني كل من لهين من قدمه وتكني والتهين ورد عاقلون كل من مرل لقد ما يدرني غيث ورد واسطنا كل سيطان مريد بأظم سيطان لا ما يريد ولي قير لهين عشرام ولن ولا قل مني المرام وبسقى مدين لسيتانا لقرما ملقه وغضانا وبسقى مدين لسيتانا لقرما ملقه وغضانا يضاق ما يسلم من إلى بيس وليس ينهوني.

0: أولاقين بتاي وجه طوابو إلا قين جادي يا أبي سمين إلا بيالي بسيطان أسم مراب لدي يا من قديم شقراب بنونه أبدا للنهر جميل ما هذا من كان وكل يا زمين بألف رجيم أصم راب يا بلو وسط زراب بلا ميل ومضى متطرفين وتبي وبالي عرفين بلا يرد له ما قصدا هي من الدنيا حيث رصدا بجيم إشر أيميل أبضا لما يصوني وما لم يهبدا بلا يذوق لقين الواحد القهار موقع القينين بنمي ما تاوليا قاير ولي سوق صحنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابنا صلي وسلم صلاة على النبي سيد كل اقرب الوالدين سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشاركين ووجي سيطان والمكايدا لقرنه لا تصلي كايدا وتكني مغلة وحسدا ولا تظني فاشدا او مفسدا وليكن بأركاد سمدا وسكنات وعيات يحمدا وعجلهين من جلابين يا من له شر يشاء النابين وتقني مصاريب اقبلا وليكن بذنب البصملا وليعب الباري اصبقا وهجوبة لكل نب طبقا وليابس نساء الأصنام يا مخنع عيقن من ضعظنا وليابس من هو ما صدر مني من السيج ولمن الكدرين وليابس يا رب إكراما هرم بألم الله كريم المطالين وليابس لأمين حبل الفينين منك جميلين مع انطرفين واللعب يا عبة جميل يا من لما لم تدني لصوامين بألف رحمن لي إجابة أبي أبضي مجار بالمجابة واللعب بلامه لسانا صديق وقل لي أبا رجانا واللعب برائر الوال يضم من قد يسخن وحنان يا قديم ويا بالغرب بارها يا من لبابي أطيت الله ويا بمي ملكا عاجلا بلا حساب وسم ملكا عاجلا ومدلي بالغ المذوبا يا واهنا يا الله يمضي القلوب ويا بنون نورا يطهر ومن كما قدر الله يقده ولياب آل إبراهيم إكرام سنهم وسيط رحيم ولياب سارس ورضا باللام والغاي وقل للقرار ولياب آيه هباء مهني ولي ما يصعد تباء ولياب آيه يسر البلاء وسلم وكل يذكر ما وقب لعاب وليعب ممهما والهيوب جميع طيل وهما بقيوم يا رب هذا لي وسلم سرمدا على نبي ورسول يا أحمد وآلي وصبي والأنبياء والمصلين والتكل لي وربيا ويلبي أقويك الكريم يا وهي بإثمتك والتكريم رمضان زاد الخير بركات وسكنات اسكر مهن وبركات يا ربنا يسأراني وسلام سني دوامة ما تدي من سماء هل سي قدرته ما سماء سيدنا محمد مما سماء وآله وصحبه ووجهه يا من ربي رمضان توجهه كل عدن لشبا جنابين يا من محمد يا صاحي النبي وزر عليه بركات دون ولي سوى يكب كل ما يطر يا سالفا قل يا قد نادما يا من قباني بنبي شادما كما جادي والبيوه الباليا جعلت قيل مصاعي راديا سلم الظليم بالانبياء على نبي لا يسين وغائين سيدنا محمد والآلين وصبي بلال والمالين ويا القيام ومداد للإله والرسول جندا من كل لاب ويا الكتابة كالأحمالين وصلاة لي قرآن مالين ويا الملك الكريم قطين بركة لليسر الشاف غطين وين رجال مطفاه رافين من أصم البرور والمعروفين وين بين اسمي فوق صومين وقيري من مالها تلومين وقل تفسير وطأمينا لأبدا ما رد آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سلي سلاطا بسلام سرمدا على سيس ميته محمدا وعليه وسلي سندقا يا قافة وهب ارتقا سلي بتعليمك ربا همدا على سيس ميته بأمدا وعلى وصبي وكل متقين يا من بها الدادرات المدخين وسل يا رب اللوم حامد هل أم أصل شماء آمد وعلي وصبي أدوني يا كاف إدراك وطبين وسل من علي ويها للنساء بابا الدماء يا دقاء شاء سلم سلم يا أميد على سي شماته محمود وآله وسبي أباه يا وهبا بمعطباه وسل يا فضل توحيد على سي شماته وحيد وآله ما جاء بالمهتدين يا من بهن يا وهب تقير دين وسلم علي يا كريم وقل لي كل ما أرون سلي وسلم يا رسيد على سيدي بدا ترسيد ولسي سمته وهيدا يا واحدا قبله طويلا وعلي وتبي ساداتي يا من بدل هداتي سلي وسلم وهيب سمائي على معصب سمى ماهي وصبيلكم عادي أزالين كرم الحمادي وصليا وصليا يا قادر يا من إلى رداي قبادر على معصم شماه آسر وغال وصاب لسين باشر سل على حاقب ووفاق ما سلامك وصل وجاها فعلي وصبي أجيلا يا من بأريدني عبد الله سلا راق ولا ياسينا ما سلامك وزر تنصينا والي وسبه أيما يا من ششو لقير قما وصليا وسلما يا قاهر على معسم سما وتاهر والي وسبه رجال يا من هما كني عن الرجال سلي وسلم يا مقتدر يا من لا مرات أقدر حلبي سمع دوم تار والله وصب جسي محر وسلم مع زرع من طيب حلسي سميته بطيب والله وصب سب المن عقلي يا قهر من مجيب تراقبين سلي وسلم لا مؤيدين علسي سميته بسيدي
1: ولا الوطن نجوم خيري يا من هداني للفحل الخيري صلي وسلم يا جميل يا من يفي من كلي المامون
0: علسي شماط رسول كما به منك أباني سول وآله وسيده والتجهني سنن أكبر الدن ينجهني
1: سل وسل من يا بليم
0: حل الذي سمعته النبي وآله وساب الأقياس يا من لم يربي قياس سل وسل من يا سنما المصمع برسول رحمة وآله وسبي أخيار يا من غداني بالأخيار سلي وسلم يا سل الكرم على نبي المطبى مهترم وآله وأصابه أهل النور يا من غمني عن تصنير
1: وسلي وسلم يا نبي
0: يا من تفي من كل الممات على سي سمك بقيم ولا لاصحاب آل سيمين يا مالكا تعبده المجان سلالة بن شماء جامه ولا لاصحاب أهل المدين وسلما يا مخن بالودين
1: يا من مداور العقد فيه
0: سلالة بن شماء مخضبين وآلي وسبي سموسين يا باق ما مهن رموسين وسلم علي في الجميع يا قير هاد الناد سميه سل وسلم يا من سفين حلذي سمعتهم مقفين
1: يا علي وسبي مكرمين
0: يا من لذي كريم لا أمين سل وسلم قير هاد راهين على رسول منك بالملاهين وظالم صيابي أحبابي يا محمد بألي أسبابي سلي وسلم يا مني الرهاء على نبيك رسول الله وعلي وسبي سيدا يا من مبا كني وقلبي عدا سلي وسلم يا أنيس آمنين هل سي سميته بكامل
1: وعلي وزبي ولأمل
0: يسر مني يتقبل همل سلي وسلم هلا إجليني حبيبك المقدم القليل وآله وسبيل شهودي يا حصن من دار العصور خلال آنات به تكسر أجل باسم السالك المدسر يا من بيس الله طلي ما قد بزر مؤيدا مني حاسدا وصل
1: وسلم علي بعارك دم
0: وسبي يا من يجود بالمرام سلي وسلم يا مجمل على سيسما روم شمل
1: دار وسبي المعصمين وفدا من اسم الصالمقربين سلي وسلم يا إلهي
0: حلذي سميته عبدالله فادي وسبيل بكلهم وعندك العلمي شرور السالهم سلي بتخليم الاله على المسمى بحبيب الله
1: وعلي وسبيل مفضلين
0: وحبابي بزين مبجلين سلي وسلم يا إلهي على المسمى بذبي الله والأهل والأصحاب يا سندرين وعلى نذكر واذكر المصرين سلي وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله
1: والأهل والأصحاب أرباب النغال
0: وبي بشرنهم يا قيروان سلي وسلم يا إلهي على المصنع بكرم الله وعلي وصبي سوى الهمم يا من لقير يتوج لمن سيرى قادم كل الأنبياء وقال نزلت لن ربيا وعلي وزبي وسلم يا من وجه لقيري اللهم سل وسلم يا مقيدني على سي سمعته بمهين وعلي واستسى بآل سقيم يا بني المنسك وطبقين سل وسلم يا بيد ينجيم على سي سمعته بمنجيم وعلي وسبي أطالين يا ما هي الكسن والمطالين سل على رب سما وشاكر وسلم يا من لهم مشاكر وعلي وسبي سنبر يا من توقف علي في شرور سل على من اسمه مستكر يا ساكرا لديك عبدا يذكر

0: ya saki ma daga dan yaskurun wasalim ali fil alizam wasalim waskur laika manisam filala nabi summa unadiru ya mabili ya nasiru wasalim ali fil alizam wasabi wa taqabal mushanisam sallim sallim ya nasiru alasi shumato mansur وَالِوَصَبٍ مَعْجَرِينَ وَلِيَبْكَوْنِي شُرُّ شَاكِرِينَ سَلَالَ نَبِّي أَمَرْدَ جَيْبَابْ مُسَلِّمًا وَوَى نَبِّي طَوْبَابْ وَلَا إِبْلَى صَعَابِ بِتَكْرَارِينَ يَا وَيْبًا فَلَاهِ وَلَا ظَرَارِينَ سَلَالَ مِلْمُ أَرِيشٌ قَبْلَ عَلَيْكُمْ هَسُهُ الْأَرِيشُونَ مسلم والي وصحبي وطلبي خلصاء لهبين سلسلة ما هاتفين على سي شماته محلوم والي وصحبي وبلقاء نسمي قارس يملقاء يمنه أيام وسور سلالة من اسمه شهين وسلم علي في دار الكلام وصبي يا من القيور قطران يا باق الكون قديء شاهد سلالة بن سماء شاهد والي وصبي أخلامي بأبين غرامي وسلامي يا ملابسات وتمهيد سلالة من اسمه سهيد وغالي وصبي سوي فاخين وسلما وآمنا وفاقين يا من ملائك دوسود سلالة مجموه مصبود والي وصبي وسلما وطنب قبي لمن طالما إلي قبل دوبة نسوها ويلشاني في ريدا وضيا يا من له جمال وتفصيل سلالة من المبشير ويا بجاي ابداك قلمين يا من الا من كتابي بشر سلانا مسموم بسر والي وصبي مع سلام ويا الكلام يبي خير كلام يا من جرت من النشور سلانا من اسمه نسير والي وصبي وسلم ويا طوالي في سرور العلماء يا من هندي إذا ينسر سجل ما ينسمع منسر وعلي وصبي وسلم يا من حاسبا أم أسلم يا من فؤاد بي نور سجل بدر سماه نور وعلي وصبي وسلم سلمدا يا من يوجه لقائني كمدا يا حاسبا من كل من تدراجي سلم دخلني من على سراجين والي وصبي وبسرين بسعين شامي قرى بصرين يا من لي من قل يبسر لي رباه سلالة منهم مصباه والعالي وصبي وسلم وتجن لي بكوني بذل كل من مجن يا من كتاب نشد قوضا سلالة سمات مدى والعالي وصبي أبدا وبدر بيأمن تعبدا سلب تليمك يا قرين على سسمات محدين والي ما سياب قيرا وبدر بي تطل مبشرا يا من بي كل يتي تنور سلالة من اسمه منير والي وسبي وسلم وضرب التالي بهدور الهلماء سلم سليم يا مجيب داهي على ذي سمتهم بداهي والي ناشئ بكم لي واذكروا قائدي واذكروا عملي أنبي لم يهني أدوم سلي على من اسمه مدهوم ولا لأصحاب الاستلام ما طلع من بأمان الضبام يا من يجون به هجيب سل على من جسمه مجيب قال وسبي وسلم وسبتاي بشكوك الظلام يا من بيد غادة أنجاب سل على من جسمه مجاب ولي وسبي مع سلام وهم بالتالي في العمى والملام وسلم وسلم يا حي على كريم جسمه وفيهم وما لبس بشيء سقاهم ولا قلق ما يقاهم يا من به لمني أدو سل على من اسمه عفو ولا لبس بشيء نايا يا من به لدهني جنايا وسلم علي وقبل سكريم وتمني أن جال بات المغرين يا من به قالوا لي مرلي سل على من اسمه ولي مسلما علي بها الكرام وصب وصم بسر من سلام وسلما يا قبيل هذا لي ثم توق قيم وظالم وصب سيل قتال يا عاصما كني من لقدار يا نبي هني فتامين سل على من المؤمن يا نبي هني فتامين سل على من المؤمن وسلم بيبي ويعلم قدي كفني لي قلوب دون الندين يا نبي فارقني تقمين سل على من اسمه مامون والله والاصحاب والمسلم ويلبي فضل الخيوب قلمين سلم سلم يا عليم على ذي سمعته كريم والله والاصحاب والسبيل يا مغنيا عن الم وشبرين يا نبي رجعت كرم سل على من اسمه مكرم وسلم علي في الجماعة ولأدب الذاك مهجماعة بلا عدو وبلا قمون يا باقني كنت بالمامون يا بيهم قالوا لي تمكين خلال من المكين وسلم علي في آل وفيهم أصاب بلا لشم ما يفين يا نبي لم تنهني فتون سل على من اسمه متين ولا المسال بتسليم والبركات قل الى فهم يا اكرم الكون قل يدين سل على من اسمه الدين ولا لبس بسوي سيانا ما ثلاث وفني قيانا يا رافع لبيك يسكون همل سل على من اسمه عمل وغالي غصبي سميت ورهين ما تلام وتقل الأمرهين يا من إليه الحاج والوسول سل على من اسمه مسون وغالي وسبي وسلم وبتواليف ونوصل ما وغالي غصبي وسلم وبتواليف ونوصل ما يا من به أمنا وقوى سل على من اسمه سوق وسلم سل على بصر ما وبتوالي في مقامات ما يا باقي يتقود رحمة سل بتليم على سيور ما ولا لبصر سريح طائم وكل كلين يرد بلا قطاع يا قلم ذن رايس كان سل على المبر المكان ولا لبصاح والمسلم كما ببسيج رسول الله يا قيم رازق وقيل من يطاب ثلاثه صديقا لمطاب واله وسبي وسلم وبان القبل زي تعلم يا من يشك كل مؤمن يتيم سلم الرحم من هلا عاد المتيم وقال وسبي اخواني فضل لقيرك كل ذي الدوان سل على قدير صديق رحمة بسرى وسلم يا مدين منهما سل على قدني صديق رحمن بصرى وسلم يا مديم النهمة ولا لولا صعب ويه المسين أفضل توفيق وخير حقسين سلا على قوس وقيس وقياس وسلم يا من ما بلا قياس ولا لولا صعب سبيل منافه وليكن يا قرم في النافه سلا على أدية الإله فهمت القدر آت الله ونمت الله وسلم سرمدا وغال وسب وسهي المدا فقدم المسلمين يا عزيز ومن يقبل فكرتي مع لفين عوز سلاميك يا ديك المقيم محمد هو سراط مستقيم وغال وسب وقد النسماء كليتي يا من قواني شطماء صلى وسلم يا الهي على سمي رسول الله ولا لبصر سمين مساكرين يا من قواني مدى كل ماكرين صلى وسلم يا الهي على سمي تصيب الله ولا لبصر لكل سالمين يا من قواني بك كل سالمين صلى وسلم يا الهي على سمي تصيب الله ولا لبصر سبيل الواني يا مخلم أغنى الندواني يا خير من ناجى ومن يراقب خلال عالم مذنب شاخي والي وسبي ما صلاب ولجنان يهب غير الكلام لبيك الكريم أبيل الجنان سلك بالقرآن الطيب جمال وسلم على سجد المطفى والممتقى والمتبى وسلم الوارد وشابا وبسقاء أرجل شابا ويبسك لها من وسقنا من يريد من طال عن سنا وبكتابة رب ربي كل مطارد ربي وبكلامي وبالإسارة إذ مريد يطلب الإنارة يا ويقول يا المختار صلى على من يزور المختار وسلم بعلي وسبيل وقد يل من منير الله بين يا ربي يجوني سنين صلى على نور هو الأمي وعلي وذهب سبيل هودي ما ظلام وتدم سهود يا ميت قرني أجور سلي على من اسمه أجير ما سلامك بالآلمة شابي يا من دعائي سمع يا من تطبي والكبار سلي على من اسمه الجبار ما ظلام بجميع آلي وسب في الهالي وبالمآلي صلاه العظيم منك اكرمين على نبي قاسم استكرمين صلاه العظيم اكرمين على ابي قاسم استكرمين واله وسبه مع سلام كما به مع الضلال وسلام صلاه الرحب بريد فيما على ابي سيد ابراهيم مع سلامي بأهل كرام وسبيك مع دين المرام مع سلامي بأهل كرام وسبيك مع دين المرام ساتر من يجول لي بالطيبين على ببال كرام طيبين مع سلامي بأهل كرام وسبيك مع طلاب الانسلام ساتر باخن كان لي بالطاهرين على أبي نور برايا طائرين وعلي وسبي بالنجاة ماذا من جالب ما يستعام أسكى سلام يسد برايا أنفهين هذا من جولة مشفهين وعلي وسبي كما معها بيأسى يسو جمالي فمها سلي وسلي من عيار فيه على سيش ما توسى فيه والله لا سبب وجه المكلين عبرا لك بقير كلين وسلما يا مؤمن على جيش ما طوم عيمنين واري وذبي أخياني ياني هم نزع أخياني سجالة سالق والمسلم الصادق صدق صلاة تسلهم لا صلاة من وجمه الآلين وسبين في الآل والمآلين يا قرني مهجر تصدقين سلي وصلي من حال المصدقين يا طبيعي يا من يكوب كمضى صنعي الدعوة الأكوب علي وطبيعي يا من يكوب كفضى صنعي الدعوة والأكوب سلي وسلم يا إلهي الهالمين عالمي سيد كل المرسلين وآل وصبي وهني شورا يا من قواني هدى والمقراب يا من يباهي بكرام المتقين سلام هي إيمان المتقين وآل وصبي وسلم وعندك هلني سرور الهلما يا باقيا يقود لي تحسينا سلم طلي من هلا ياسينا وآلي وسبي وقلني حجاي والباقي ورلم وجلني سلام قد لأرينا القيل القري محجلينا وسلم علي فعل وفين أصابي يا من يسونه يفين سل وسلم يا رغمان حلا قليل كوما ما مان بداري وسبي واذكرني على الكرام وبهم بشرني سلاة نفس أسيم برني حلصتني في البرايا برني ما ظلمي والي ما سيابي كما مصايا جمعات أزكى سلامي مرهبي بالبرين هذا بالقن وراء مبرين والي وسبي كما صام بدر ولي مدرتي واب سلالا وجهي ونسيه وسلم المنسل الفسيح قال وصفي وقبلي طلع بمسالين قبلي سلالا ماضي والوكيل وسلم يا واهب قوكين والي وسبي وفسبيا شكرا اكيما منك سارع بيا سلالا من اسمه كفيل ومطلق له تنفيل والي وصبي مع سلامي وليكن بدينك الاسلامي سلي وسلم يا رفيق على مقرم شماط سفيق والله بالاسابي الادبين يا باقي قتلتني من وردبين يا واهبا حلما جلاد جنه سلالة نبي المقيم سنة وآله وصبي وسلم يا من يبايع بي خيار العلماء سلم الدليل على مقدسين عن متفيك في روح قدسين سلم الدليل على مقدسين عن متفيك في روح قدسين ولا لوصبي سيئ تعبدين يا عاصفا كل جوا وكبرين صلي وسلم قائما بالقسيم على امام الرؤي القسيم والي ما جميع شعبين يا واتم وصالي برهبين سلالة بارق روح النقيم ما سلام قيد للعقيم بار وصبيب وجميل مصاني بكلكل عن بصمين سلالة مبلغ الموصول الواتر سافي وزير تقصين وسلم عليه في الانشاب وسلم واسكن به ناس النشاب ويلي ذات والكرامه بولي الناس يقل مرام يا من وجود بضا والقدم سلالا من اسمه مقدم وسابق وسابق وسلم وآله وسبي بالعلماء وسائق وسابق وسلم وآله وسبي بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سلالة من اسمه عزيز وسلم وآله وسبي يا من قواني جالبات مهبين يا من قباني كل جان يهدني سيالة أبل الهادي المتنين وفلن وسلما في الآلين وسلم بيالك وفي المعالين سلم سلما يا باباهم على سيسماتهم مفتاهم وعالي وسبيب الطويل ما دلوي دار دون الدرني سلام اسمه مفضل وفات ما سلام يفضل والي وسبي وفضلي كل يتي بالمنطقة المفدني سلام الطارق قي ناسي يا قير من قلي بالجناسي ولا لي ولا سبي تسمي يا واي مدقرين وتقريني سلام مفتاح رحمة به مفتاح جنة المسير بالدهين وسلم مالي في آل سراب وسبي يا من يبعي بشراب سلم بصلي وقال قيص مالي حيا نبي لمني مالي وآلي وسبي واسقلني إماطي وسيدا يغلني يملو أرض سايقيني هذا بلال من يقيني صلي وسلم بجميع آلي وسلم في الآل والمآلي سلم أعطلي مثل الميراتي على نبي دلائل القيلات وآلي وسبي سبيل همل وهلبي سنصنع أفضل العمل سلام سيه للصنعات مع سلام جالبه للصنعات وآله وسبه قيد أمه ولا توجه لجاتي القمام سلالان لجميع نيرات وعلم العدى مقيل النسرات وصل ماضي في الآل معاه شابي وللمناقر المهاء فلبدلي من العصفهم حمد المتي سلاة وزن فوهم وآلي وشابه ونبرهم سيبتي وتدعق والشبرهم سلالة الغذاء والمبارة في كل قيل ساري بشفاء سلالة الغذاء والبراء في كل قيل ساري بشفاء وعلي وتبي بسلام يا من كفاني نورك المراني وعلي وسببي سلام يا من كفاني نورك المراني يا قير مسلو مقامين على نبي سير المقامين سلي بدلي من على في العارين وسبي في العال والمعارين يا هذا الوجود لم يفارق قدم سيالا مسن الشاهي بالقدم وسلم علي بالأكرام وسلم فيه جلال الحرام يا ربنا دلي على مخصوصين بالنسي والمجد ألا مخصوصين بدرب علي وسلم سرمدا بلال وصم وكل يحمدا أرجع ذران بي بجزيلا على النبي السيب وشيلا ولا لبس بلسين فاق كما به لمني نفاق صلاة من أمرني من قومي على النبي المندقى في سيفين وآله وسبي ما سلام كما أطى من بأمر الكلام ها نبي سايب فتيلا صلاة من قدل تفليلا ولا لوسبي ما تهليم كما بين كان بتهليم صلاة من في أجل وأسار على وزن سايب نسار ما ظلام بجميع آلين وسلم في العلى والمعالي سل وسلم على مصمم بشيء من هجة يا من طمم وآلي وزبي يا من جال قد فيك قمة قيار من جال سل وسلم بين الأوتاني هلا نبي السيب سلطاني آلي وزبي يا من صلق كل سبيلك قريما مظلق سل وسلم يا مسير الدائم على سويسعي بالردائم وآله وسبه يا من أنار فأدى كل متقي من بطنار ثلاث البجة البديهة أسعي بدرجة رفيها ما ظلام الدين في العار وسبيل في الحال والمآرين. صلي وسلم على ذي تاجين يا من بي فضل ضد التاجين أي سائل المغفر والمهاد والآل وسبي شرور الراجين يا من على حذك صوت وائين خلاص السيب اللوائين. صلي وسلم في جميع آرين وسبي في الهارق والمآرين يا رب الأمان وإذراخين حضرت السائب البراغين. صلي وسلم في جميع الآرين وسبي في العل والمآرين وليكن بعدلية يا رب يبوى القطايا وليكن بصدق والإخلاص يا ويب الكفاف والقلاصين. سلام ما ملا بلاد لوبين هنبي سايبي القليبين ما ترامي بياري كرام وسبي كما هباب المسلام فلي بذالي من على من ديام بسايب القاطن يا من ضيام فلي بذالي من على من ضيام بسايب القاطن يا من ضيام وعلي وزني يا من قلم لي قلب كل من حديد من قلم يا من يكرم لنا كرام على نبي سيب الغلام. سلي وزني بجميع الآرين وسبي ولتجمي فآرين حراس سيب البرارين. سلي وسلم بسن نظارين من آله وسبي وانصرني ومذنيك ربهم بسرني نبي سايب البياني. صلي وسلم بسيارين مدالي وسبي وكلي بيا مهدات ونبر كلين. صلي وسلم على فسيه ديك لسان مزل فسيه واري وسبي وللألم كل من لم يؤمن بكفرين. تلال المطاي حسن قيرين مترن جران إيات القيرين وسلم العلي في آل نشام وسلم واذكر كرما ما طن شام عرب ورهيم وسيم بربي إلا ممن ما أهين. فلي وسلم بجميع الآلين وسبي في الآل والمآلين فلي بطلهم على عينهم وصير الكون نبات الدمحين واري وسبي واري بلا أصل يا قير مبق المهمين. صلي وسلم يا منيم البرين على ذي سمعت عين القرين واري وسبي وبالبرار اللي بلا دابة ولا قرين. صلي وسلم يا إلهي النبي لا يسأل الله ولا لوسد بيات الله يا من هماني عن المناهين يا من عمرك من لقلقين سلال المطر صار القلقين. وسلم علي في آل وفين شابي في آل سم ما يفين يا باقني كان دون قممين خد سلاة لقتيب الممين. وسلم علي في آل ما سيابي يا من بأين شمهاب قلب الدهر من علاه سهراب والراب رتب كاثر الكلاب. سلب الدهر من علاه سهراب والراب رتب كاثر الكلاب وعلي وصبي وطهمدين حسن أمام المهن سمدين. سلب الدهر من علاه فرجين بطن تمام وكريم المحرجين وآله ما سيابي كملين والفن ميك الكريم يا مريم يا ربنا. صلي وسلم سمدا حال نبي المسايا أحمدا يا رب صلي وسلم أبدا على صلي وشرور يا عبدا يا ربنا. صلي وسلم قليل على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صلي وسلم بأبدا على قلق سلاج من عبرين يا ربنا. صلي وسلم سمدا هل سي سمد محمد وعلي وزبي وكل من يقوص نسام في كل شمن وحمله جنة ما تغتار لهل ديك إنك المغتار هو طمالي من سنوبين يا من بجايس المبين وهل من يقره أو يكتبه قال المنى يمن أطني كتبين وهل من أبزره أو غسلا بأي وين بنبي أملا
1: يا ربنا وجسادا بسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا تي وخي سيرن توبا يون داجال في تي جيلي كو فوير يني دي لوم بيندال بوبام تي تيري ولا موي لن تي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جيلي تي ньо خامني don te fekkuñu fi serign bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serign touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serign alhaji mbacké mom serign mustapha afsa ci xel kom def ci benn téréem bu tuddu waxtaané serign touba

علمني الله العليم مما يشاء من علوم وسبقت لي بالكلوم منصرفا بصفدي. ناديت ربي الكريم بكتب ليس قريب عنوارها وليروم أحمد خير صفدي.

واجعني أجر الجميل في خدمة الماحقون فخدمي له تبين مبرأ من علمين.

نفيت إبليس اللعين بالله ربي المعين لخير أهوي ويعين بالله وضاف علمي يقول خطي المريد للخاطر الباقي المريد مسافرا كل مريد إلى سوى المعلمين

على آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وحفني بركات اسمك الله.

وجس قطعا من شوق ومن عشف حنين الشفلى شجع فقد امواتي من الخوارق السير سريع مسرعه

0: عسى وإن اليوم زور غذائي وذو محبة لهؤلاء لزاد كل طالبا من الكريم جزاهم بجايد الجاي العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل على خير الورى محمد وآل ما سحاب العبد واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وابلغ ما راموا وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان والاستسلام وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبالرضوان وجهما إلى الهدى والخير واترما عن رداء والضير واغفر لهم كل لخن وذنبي وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على أموري الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواخذهم بما قد أجرموا في سر وجري فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وزر قلوبهم إلى تعادي بالعلم والعمل في الأوقات إجاي أفضل الورى محمد وقيس رمضان الأمجد وآلي وسبي جميع وقي آلي وسبي جميع وقي كل ذي عبادة مطيع وسليا عليه ثم سلما وآله وسبه وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وعلا
1: نينو نكفي non la nu gisse ci waxtu yi non la nu gisse ñu fi nekk rek ni la nu gisse muy tawé wi rek ci non xass yi bari na lolu wañu jangal nu xass yi nga xamni mom ñepp dañu bëgg ni ci bir xass gi lolu tawé rek nu ko may
2: alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah
1: sant bu baakha baakha baakha seigne dafa doy lepp dañ ñaan sax dama boole sun baam gëna moy def ak dindi boole nak seigne bi fi hadi nu ci am lu ñu ko dolel di wey
2: alhamdulillah amin bak
1: amin bu ne ma ko
2: alhamdulillah amin bak
1: sëriñ bi ci waxum nak moy boole na ci bopam
2: amin
1: boole na bopam
2: amin amin bak tor kan tor
1: kan gata na lu bopam
2: amin amin
1: o matal na bopam
2: amin bak amin amin amin amin amin
1: amin lool rek moy ñaan ina sun bo moy defa ko dindi may na no tawfiq ci ni banopi waye mu dina ko dole nak di wey
2: amin amin amin amin amin bak amin
1: sen li nak bon ci bopam mom ci bopam gëna gattal ci bopam gëna womatal bopam
2: amin amin bak amin amin amin
1: to so sun jafay bi nim ni gis li may wax ni koy deg
2: la ilaha illa allah
1: ci kon sante rek
2: sante
1: rek
2: alhamdulillah

يلا جارا في البر والبحر وانا على دار شيطان يكبرني اكبك ان الدنيا كلها فتل دانك انه يبنيها بابا جار.

ኛም ጂያዱ ነፍሲ ማ በሰሪዛን ኮና ፊያርሲ ኸተልቱ ፊል ባህሪ ለወ ሸይጣን ከብከቡሁ ኸይረል ወራ አውታነ ኖበል ባንጋ ሰበኸ ቸንጀር ባዝሮ ውለት ሲቪል ከሎት ባያርባ ومن يهاجر في سبيل الله من ناخي مفافا دون الله يدل مراخل الله ورا المجل دا نخم نسخ بامبار يلدمم دا تاريخ بقى مجيس سنوي أدمى مولي للبسرين بشير مجمى نين ليالا دفلون كريما تداري دفلك إبراهيما بيع الأمور وفرطة التباسكي أكتم خرج مينوك دائم بكي لخدمة الخديم للمقدوم في البهر فرل لك إلى تازين لدام يسر تبوتي يوني جيج جلائي بذوق نخمي بابا جيج صدقهم يرجي زوز كور جواب أبي الله اللول مور nena dogana jangi walaw nasran o te kon billahi ni pudim ni rani ngir bobe do me soxna ya ni kanu li dagu sefi uri faf nasranu ni daga so kanya ya nasrani ni di fi khali ni di andan nari ido do soxna dal soppi dara de do nganya jige nyamel sara sirama na sara yandu chao ndaw ja khaso bambara de chao siri sa andawur ye fafdi dane nyala di toxdi fon nyala do gani nyala di wanyalo nyala bandani nyala di taryaahi nyala wanyani gornyan jigeen ja xoso di taxan lambe gor sabar ye yip jaxan kana madul khasli wa ilay kanye ki fore fabli jani lay islam di joy ye kel begen gaday dem so jant fep men lambay cheikh bamba dal nyan ci barke jili ni yalla may xafi wu kullu jili ماي خادم الرسول في السودان ماي رم خرم بيان النيراني بوري الله دالي سنة جوخ ينان با مسنة قايا دالي جيت البامبا لسان حال دالي وقن تيك بامبا كسار يوسف ومتين ينان با بامبا دي ماي نمر دالو بالإسلام سفلين ما جورلين ما دينا فجامو yalani astakhlisu tagli nafsi ma gëna yey ci bamba do nafsi kërëm la ñaan bur yalla yoonu geejjo ngir gëlë gey yalla mustafa may geejjo ngir bobé wuur ya ñi gi xëccoo sëriñ ci kanjami ak tibani na ko merci aduna ak laakhira fardi ko gëro ku nekk ne ma koy jël tana sama goro ba xadimam jaxata na ko irkan jengal sa djublu buntuuri cey kon sa bambana go hasbi ilahi daran wala ilaha illallah man yalla doyna ma ta doyna na go may ndoko yalla fa di jang na go billahi man alal di tax ma jang jangal ma saru o ndako do jang بلاي تالا يخنا يو خلامو لا تركنو إلا الذين سلفو خالو لإركن موي جواب خالي باباكو تونتوان وانت خالي كلاك بابا جنبنا بلاي تاي فسنا ألدنو جبل لاي أقبلت الدنيا إلي قبلو وبيتوا فسار أني قبلو وبعده أني أدبر دولم أمليا لكوني دار سلام وبعده لأقبل وإني أقبلت لله وابقى مني دمك بعد سوي ما قبط ندم سيقور مولا يوم خطا
بيت لجل لا نزار التراب ما لدى الله اللهم ارتر ويل لمن إلى النسار مالا لكي يدنا لمنة نومالا هو ولي دار النسار خديم واد قد أدان سارا إن المهاجر

الورى خلقا وخلقا ظهرا والمثل قط لم يرى ولم يرى في الشيم دي وخبنا كامل الاذن ادعج وقتي ابدن نما يالبا دن باك لخينا ملونا غن ياك مولا تال لي ني خول نيت نان كو رافات لا كون داي دا جوي سوت ولي سفاخ سوا تي ملوكان يوي تي جودو بي اك ملوكان ديمبي تي ديكو جراو تي اك ملو ورا خلقا وخلقا والمثل قط لن يرى ولا لم يرى ولن يرى في الشيء لم يرى ولن يرى بام نيوغوت اماغوتون واي دي نيوي دوتو امان واي لا تمي دون رسول الله صلى الله عليه وسلم شمولي موي سمولي موي لو بايو تار موي كو بايو تار تي كات بيم دون لو رسول الله نيك محمد بن عبد الله لا نيكون امين xonam karam kuran kuran denk mo ngay denk te bare na len bo len denke ñaari jooni so len ko la jaxé dañ la joxar ñaari jooni waye man na baña don ñaari jooni yanku denko waye mom soko ma sal jox ñaari jooni muy wenn kayit noné la koy lemata ba nga ñew ne ko lama la denko mu genné wat ko joxar ba masna at tibbi ni kara fa la julit fa lañu jëk deg tur wo ñu né amin moy xessa bu gudd la amna ci solo amu ci solo moy bobé am wal jaaré ci kaaba bi xaw ko yaq touti ndax am wal yalla mo koy wacce ndox man na lu rek fa arsal am nañu nak ñoo xamné ndox la wacce ci ñoom muy sanam nak ñi ci bari ci lañ doxé alko yalla ñu ci yalla musul fa arsalna alayhim at-tufan ويصنع الفلك باتي خسب سيدنا نوح ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملء من قومه سخروا منه بدغل باكسي قيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر بلور ابي بس في مكه كابي ام اي ياق ياق يو بري ني لي ديفار مو سي جادو وات غير ييب ماسه نخ كابي ني بار نجا امون اي ñar ñu lan cey dikkal ñi ñokay garder ñi yor chaabi ji ñi ñokay defra ba bu aj bi ñewé aj go ngay ñor aj dajé ba muy faran dajé su ñewé ya ci ngeen ci yuroof ci aj dañ koy seddelé kenn ku ci nek nañ ci liggéey motax bañ koy liggéey ya liggéey ba ñu xëccoo ci kenn ku ci nek né mom mo ci def nangam ba ku ci na def nangam bam dess duggal ci hajjul asr bay ci nek kenn ku nek bëgg ko ndax mom lenn rek la lenn la maisna tollale ci sima bi tollale ci mouli tollale ci fer bi ak rah deug lepp way hajjul asr ben way bañ ci bëgg xëccu ci kan moko ci tek ci giir yi ko don tabax dañu kat waye bañ ko seeni mu ñew dañ ne kéré mom lu mu atta doy lan ñepp ñepp mu doy lan te baw dañu ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam bam ñewé nam leen atté atté bu manuma su fekke djum ben xet ñoo fa nekkor da wut malade mo xamne djum ben koñ la ñu fa hajarul aswad tek ci kaw mu ne fab len ñepp jappano su de yeen ci giire fa nekkor ñu fa ñu def ko malanam ñeel ci koñ koñ bu nekk ak giir japp ca ñu fa hajarul aswad tek ci kaw bañ ko ci wone tek nak ñu ne kan lay doon ñu ne wul ñu ko su ko ci tege mom ay fetewul sañ moko fam ne ko ci tek kon fegnatna ci bi mi wowat xey xey rek ne ma len gën yalla neena commerce mo amon sam la dik def xari lan sam bu len ma san yobbu ba delo ci len da mujju sam ci ñeral sam lu ñepp fop seenu bir andiko ku dang hamzia lan ko def rek hamzia muhammad al-busiri da mujju kuy sam lu mom nga cey tam ndax jur bi mi sam ñoy gëna sour ñoy ëpp sox ñoy ëpp mëw kon doon ton sam kess rek waye kenn mësu ko ne ana sama beuy wala sama xarma fekk da sank dedet lén lu nekk nam ko ëndé won dalay mataat non yi la koy defaté xéetal bu yi bis ko ñu taxawé yalla ci yalla boole dara lu sam la waxal bakum waye bim doone rasulullah sallallahu alaihi wasallam

وقدروا في البرء سير انتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الودى تابا لي نفساهنا وأنت بمدعيك صلاة جدير فالغارق لنا يدالي ما يباك أو به للبر أنت نسير فالغارق لنا يدالي ما بما أو به للبر أنت نسير فالخالق تجيل أبي بمنيتي فساق على المولى كريم يسير حليك ذات جل مسلما مع الآل والأسامنهم بدور ومن شلات مسلام إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أقسني أقسني يا سفيه وسيلتي قلنا وقدا يوم سماه تمور أقسني أقسني يا سفيه وسيلتي قلنا وقدا يوم سماه تمور أقسني أقسني يا سفيه وسيلتي حنا وقدا يوم سماء تمور وقني من الفجار والبحر قانما إلى البر والأبرار أنت بصير فبثم إهلام بهاجلا وكن منيرا بإهلام أنت منير صلاة وتسليم من الله.

كما غرما في قاره يسير. هلا زيبي فاروق ربه ردان كبير كما قذب وهو وزير. ومن الذين نورين أقير داره كما فاس بنور وهو صبور. هلا والد شبتين أسنار

أبدا للدابسم وهو صحير. حن جملة الأسابر الوان ربهم كما جادوا من جاء ربي شكفور بما تجي من مالك ندره على سبي شرك بتلني سهين تجور يصنونني وقد ربي لديهم أسيرا له وكل سم يهور ويرى أشارى للشياطين والهوى وإن رب العرش جل عسير أسر إلى البر والبار عابدا ولكل الفجار عبد قصير مثير إلى الوهاب جل جلاله ومال إلى غير الكريم مسير مسير إلى الوهاب جل جلاله وما ريدا قير كريم مسير تمصبت بالحبد المتين مرطلا وبالفرفة الوسقى لتيهن نور بيكت ربي ربي موحدا وأولي النشارى والبهور.

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تعليما لبيك ربي وصدق وقير قلوب يديك حدك الخديم حدك بن يدك قائلا فيك يا رب العالمين وفي أبي خلق إليك أمرنا بأن نصلي على نبينا يا من بيت ولا نروم منك أن نصلي على كما أمرنا فزن بنا ولا نروم منك برسول الله عليه قر صلوات الله أن تكتب صلاة وتقويما حنا له وحبلنا هلوما يا مدعوة

Have been a busy amiati Yaman Ali, Ansar Ayati Wakaida, Amin Kedemil Kadimi Mawahiba Mokademil Kadimi Mutasarata Madali Mishama إلى نبي شأراد وسماء للمندقل سيطة فاقر مدر به إلى ناس مهن صغلر أو سلسلة بسلام لا يريم له يقودان جميع ما يرم عاد نبي المندقى وشيد يوم القيامة ما فضيلا آتي نبي المنتقى وسيلا يوم القيامة ما فضيلا كريم رسول الله الساسرين بما هو درجة رفيع تليم من ولنا مصمود على الذي مقامه محمود حضر

مدعا أوسي جميع قدمي والضغ مدعا وسل بشارات كريم شمد إلى نبي مدقى محمد نبي يا صمد يا ذكور يا من لا مني دا ذكور على النبي منتقى رسول سل وظلما وجد بشوني لمتابعة لصلاة قلامي أو زلتداتك مع صلامي لمتابعة لصلاة قلامي أو زلتداتك مع صلامي يشري بجاه المنتقى للمنتقى في من في دوام تنتقى اكتب له سلا علي الباقي بسبب ما قاب أنس باقي للمدوادم يا كريم أبدا بشارة من قلمه أيش بدا ناف وجه لنبي بنبي بقائبا عن قرب وأجنبي بجاه أرسل له عيس يكون بسبب ما لسيدري مكين يلا

يا الله يا رحمن يا رحيم يا قريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلامك بالانتهاء للمطفى سيوسن والوحاء عاد يا نبي وصل عني مسلما على نبي بالمن يا ربي العذاب المدقى سيد الداء والوداد والتقى يا ربي الأنجاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع حب الذي فتح الدون التي لي باب سور ما تعى في قطيم اكتب بشارة تسيد رقدا للمطفى في يمنا وقدا عشي صلاة لا تاكي صلاة لمن تلاقى مجيب الدعوات أوصي صلاة لا تهاكي صلوات لمن تلاقى يا مجيب الدعوات لمن تلاقى لسبيل لك انتهى سيري يقود بقمتي ما يطاع لمن تلاقى خير برا أحمد قل صلاة وسلاما سرمدا سبحانا ولسا من قبل أن يقصد يا من له قلبي أمن سبحانا ولسا من قبل أن يقصده يا من له قلبي أمن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحمل ابنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحمد هبنا نجي جميع ما هبوني قدا من الغشاب وتدمني رقدا آمين واسم بالنبي كل يتيم من الغشاب وتتقبلني يتيم إلى نبي في آل وسابا قل قدمي وليهب سابا من علاق وراء بكل ما يسر وسليا وسلما نافسا وسلم دون هدم هلا نبيك بشارات مهن وآله وسبي وقل له خير منا وبمسيد جلهم أحد سلي ود عاد سلي ود سلم سمدا على قليل حبيبي احمد سلام الذي يوجه كبد لابدا على سرور من ابد للمدقق سلام وسلام من مالك رمض كما الملام للمتبار سلام كريم له به وبشرى وجب لا نهاية يا باقي يا سالي سبع ودباقي إلى نبي المتبى مصطفى قيل سلام يا كريم عن طهيم على النبي المصطفى المبصر قيل سلام يا مديم البصر على النبي المصطفى المبصر خير سلام

يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهب لي ردا وشورى حد رسول الله اياس القدم ابقى سرور من جميع قدم وجي اضاف الورى جملة ما له نويت من فعلي تتما سلام الرجاسي من شمدي هل نبيسي هلا محمد للمندقى قل ما يسر سرمدا يا قهر موطن لا يريني كمدا لمدرى قل صلاة بسلام كما إلي قط عملا لكرام مد سلامك بجاه مصطفى للمصطفى يا من غدا والضفا مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من غدا والضفا وجه لخير انبياء بلا انتهاء في به كرمنا العظام يا نبي بيبي قل مني ما لا يزال بدره بمني تلي مسلم أزيم أبدا هل نبي أي شغطفا أو قلب لا سلام من هبطه للرجب من المؤرم ألا منتجب لمن لاقت إلى سلهجا من رجب تسلم مهتي عجا ينقال للمطار كل هام من يئنس يا باسط الإنعام مدي ودخليم أن سلاتي لويما بي نفاقلاتي أقول حابرا لمسلم سور بقدمة لمن له قاد سور أنا بالله والرحمن وبرحيم مالك أسماني فدلت بسم الله والرحمن وبرحيم مالك أسماني سبحانه ربا لوجه الكريم سرت في قمة أرد من إن لا يرمت قير سلوان وقد ظلم لمالك غفران ألق سلاما وسلاما للنبي وآل وصمس تجنب لبيك الكريم تي مقدمار أوش لأبدل ورا معظمان لبيك الكريم قلبي بشر بقدمة تهي لأبدل بشر أجد عيني بحق أستمي وقد مسكر وأمور سمي هذا النبي لا منك نسمي.

العليم وجنة أفارب العليم رديد الكفر أني كرما لبيك الكريم وتكرما حجتني أني دا حجابا يا من مها صمت والإجابا يهدر من كل

داخل إنه صار بجسبة ريوة فنيك حمل الله ورنا لا دي ما أصلا أن تقول إنه وخلا وخطبة بنت إنا لو بقال ريوة تجا شيخ باك مب أبد باك باب دين بنيو كي أمال في كتوبة إيطاليا أصدع الله كبير مونبي.